0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: ورد الصباح والمساء.
2: أعوذ

رسولك أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزن

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تأخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الاسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص.

0: جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: سهولة. مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

الشاي عليك والأغاني علينا. نغمتك عدنية على عدن الغد 899-959.

جناح مليت جونا بالبشرى والهنا، يا نسمة الصباح أمطر الجناح، يا نسمة الصباح أمطر الجناح.

يا ساحر العيون فرحت قلبنا ببسمة المنى يا ورد الغصون يا ساحر العيون.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد صوت كل الناس.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
2: عدن هذا الصباح.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله صباحكم متابعينا في كل مكان. حياكم الله وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من عدن هذا الصباح الذي أقدمها لكم بمعية الزميلة ديانا سلطان. وكما عودناكم في هذا البرنامج الكثير والكثير من الفقرات، كل ما عليكم إلا أن تتابعونا عبر موقعنا الرسمي على الفيسبوك، وكذلك عبر تردداتنا الإذاعية 89.9 و95.9 FM. كما لا تنسونا أن تتركوا لنا تعليقاتكم عبر موضوعنا الصباحي الجديد الذي سنطرحه لكم بمشيئة الله عند تمام الساعة 9 صباحا. يسعد صباح مخرجنا في الكنترول ناصر فائز، ويسعد صباح كل من يعمل في مؤسسة عدن الغد للإعلام، ويسعد صباح زميلتي ديانا سلطان.
1: يسعد صباحك يا خديجة، ويسعد صباح الطاقم اللي خلف الكواليس اليوم مشرفينا. صباح الخير يا وفاء، وصباح الخير يا يسرى، وصباح الخير يا ناصر، كيف الحال؟ تمام ناصر في ونوم، معلش يا ناصر، عدنا أحد يا ناصر، باقي لك
0: بداية الأسبوع ولازم تكون عندك همة ونشاط.
1: أكيد بجد. فصباح النشاط والهمام، معليش يا ناصر، صباح الهمة والنشاط على المستمعين والمتابعين الأعزاء. حلقة جديدة من بداية الأسبوع، أنا بعتبر الأحد بداية الأسبوع، السبت رأس الأسبوع، فإن شاء الله يعني يوم في طاقة، الجميع راح إلى أشغاله. طبعا يعني الآن تعتبر نوعا ما إجازة صيفية لطلابنا وأحبتنا الصغار في المدارس الثانوية أو الأساسية والابتدائية، الجامعة على وشك الانتهاء وسيدخلوا معنا ضمن الإجازة الصيفية. نتمنى لهم أن يقضوا أوقات طيبة وأن يستغلوا هذه المساحة من حياتهم وهذا الفراغ.
2: هم بيدخلوا إجازة صيفية مش إحنا.
1: أيوة أنا جالسة أقول لهم يستمتعوا بإجازتهم الصيفية واستغلوها، لكن أنت يا ناصر ما فيش عندك إجازات. طبعا مستمعينا كما عودناكم في كل صباح لدينا رسالة نحملها معنا إليكم ونفتتحها هذا البرنامج، ورسالتنا لهذا اليوم يا خديجة.
0: رسالتنا معكم متابعينا هي عن الإخلاص، فالإخلاص هو جوهر العمل وروحه، وبدونه تكون الحركات مجرد أو بدونه تكون الأفعال مجرد حركات لا قيمة لها. والإخلاص متابعينا يعني العمل الخالص لا شائبة فيه، ويكون فيه العمل موجه من القلب إلى الله وحده سبحانه وتعالى بدون الطمع بثناء الناس أو الخوف من ذمهم. ويكمن متابعينا جوهر الإخلاص في أنه يكون في السر كما يكون في العلن، بمعنى ألا تبذل به مجهودا كبيرا أمام الناس، وعندما تغيب الأنظار عنك تقلل من هذا المجهود.
1: فعلا حتى في معاملاتنا اليومية يجب علينا أن نخلص في أعمالنا، في علاقاتنا الاجتماعية، مستمعينا، في كل شيء ما نقوم به. يعني الإخلاص معناته مستمعينا، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فحسب نيتك وإخلاصك في نيتك هذه ستنجز الأشياء، لكن إذا كان ما فيش عندك نية، إحنا نقول له الإخلاص إحنا بلغتنا درجة نوعا ما هي النية. إذا أنت ما عندك نية أنك تقوم بهذا العمل، بتقوم فيه ولكن بكسل شديد، فيخرب كل شيء، أو يعني زي ما تقول الحاصل يلا أنا سويت. ففعلا لا، يجب علينا أن نخلص في أعمالنا، وإذا أنت أصلا مش حاب أنك تقوم بهذا الشيء فما فيش داعي أنك تقومه من أساسه، إن كان في أي أعمال عمل وكل إليك، إذا ما عندك هذا الإخلاص إنك بتقوم فيه لا تقومش فيه، ما حد يعني جبرك عليه. أو حتى في العلاقات، إذا أنت مش حاب إنك تدخل في أي علاقة فما فيش داعي من البداية، تحميل الآمال وما إلى ذلك سيتسبب بعدين في كارثة. فدائما الإخلاص مستمعينا في أعمالنا هذا مطلوب جدا.
0: ومن ثمار الإخلاص متابعينا التي نجنيها هي الطمأنينة في القلب والبركة في الرزق وقبول العمل عند الله سبحانه وتعالى، وأخيرا النجاة من الشدائد في الدنيا والآخرة. إذن متابعينا خلاصة القول، الإخلاص هو ألا تطلب على عملك شاهدا إلا الله ولا مجاريا سواه، إنه الخفاء الجميل الذي يرفع قيمتك في السماء وإن كنت مغمورا في الأرض.
1: فعلا كم خامل في الأرض، يعني الله سبحانه علم في السماء، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم بأعمالنا بنياتنا بما نقوم به، فها مكانته عند الله سبحانه وتعالى. وزي ما ذكرت عزيزتنا خديجة إنه يجب علينا أن نعمل هذه الأعمال لوجه الله سبحانه وتعالى، مش لشخص أو فلان، فنخلص حتى الله سبحانه وتعالى يتقبل منا بطيب وخاطر.
0: فبهذه الرسالة الصباحية متابعينا نكون قد ختمنا أولى فقراتنا لهذا الصباح، ولننتقل بكم إلى هدية الصباح ونعود إليكم، فما تروحوا بعيد.

0: وعدنا إليكم متابعي عدن الغد في كل مكان، سواء أكنتم تتابعونا في عدن الحبيبة أو في خارجها أو حتى في الوطن العربي. وعدنا إليكم وإلى أولى فقراتنا الصباحية لهذا الصباح، والتي هي نشرة الطقس الجوية المقدمة من الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد، قطاع الإرصاد الجوية من محافظة عدن ومركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر خلال 24 ساعة لهذا اليوم الأحد الموافق 12 من يوليو 2026، والبداية هي من المناطق الساحلية والقريبة منها ديانا.
1: نعم، طقس رطب وحار إلى شديد الحرارة في هذه المناطق مستمعينا، وصحو إلى غيم جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية والغربية وأرخبيل سقطرى. الرياح معتدلة تنشط حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية.
0: أما المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا ومعتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار رعدية بعضها غزيرة ومصحوبة بحبات البرد على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وقد تمتد حتى على أجزاء من محافظات لحج، أبين، شبوة وحضرموت.
1: في المناطق الصحراوية والهضبية طقس جاف وصحو إلى غيم جزئيا بشكل عام إلى شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر. أما الرياح فهي معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة.
0: وننتقل بكم إلى بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة، ونبدأها من المناطق الساحلية والقريبة منها. وأولى المحافظات هي عدن، حيث بلغت العظمى فيها 37 والصغرى 30، وحالة الطقس الرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا مغبر نسبيا رطب وحار إلى شديد الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ونأخذكم إلى المكلا، والمكلا بعد أيام يمكن تشهد
0: مهرجان البلدة.
1: نعم، موسم البلدة، فنيالهم اللي أصحاب المكلا في هذا الجو، والله يعينهم بعد موسم البلدة لأنه بقى لهم حر يعني شديد جدا. في المكلا العظمى سجلت العظمى 34 والصغرى 28، وحالة الطقس والرياح في المكلا صح وغائم جزئيا رطب وحار حار جدا والرياح معتدلة إلى نشطة.
0: ومن المكلا إلى الحديدة، حيث بلغت العظمى فيها 36 والصغرى 31، وحالة الطقس الرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا رطب وحار إلى حار جدا والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: سقطرى العظمى كالمكلا 34 والصغرى 27، وحالة طقسها صحو غائم جزئيا أمطار متفرقة حار ورطب حار جدا الرياح نشطة إلى قوية.
0: هذا في سقطرى. أما في المخا، حيث بلغت العظمى فيها 36 والصغرى 30، وحالة الطقس الرياح فيها صحو غائم جزئيا مغبر نسبيا رطب وحار إلى حار جدا والرياح معتدلة.
1: في شرق البلاد تحديدا في المهرة والغيضاء سجلت العظمى هناك 29 والصغرى 25، وحالة الطقس والرياح في الغيضاء صحو غائم جزئيا معتدلة الحرارة رياح معتدلة.
0: وإلى زنجبار بلغت العظمى فيها 36 والصغرى 30، وحالة الطقس الرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا رطب وحار إلى شديد الحرارة والرياح معتدلة.
1: نعم، نختم هذه المناطق مستمعينا بالعزيزة لحج، العظمى سجلت هناك 40 والصغرى 29، حالة الطقس والرياح في لحج صحو غائم جزئيا حار الشديد الحرارة والرياح معتدلة.
0: وننتقل بكم إلى المناطق الصحراوية والهضبية، ونبدأها بسيئون، بلغت العظمى فيها 42 والصغرى 27، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: مأرب العظمى سجلت 39 والصغرى 26، وحالة طقسها صحو شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والصباح الباكر الرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: أما عتق العظمى فيها 37 والصغرى 25، وحالة الطقس الرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا أمطار متفرقة حار جدا نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: تقريبا بيحان مثلها لكن مرتفعة في العظمى 39 والصغرى 25. في مدن المناطق الجبلية صنعاء سجلت العظمى 32 والصغرى 17. حالة طقس ورياح في صنعاء صاح وغائم جزئيا أمطار متفرقة معتدل نهارا بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر الرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: هذا في صنعاء يا ديانا. أما تعز حيث بلغت العظمى فيها 33 والصغرى 19 وحالة الطقس الرياح فيها قائمة جزئيا أمطار رعدية معتدل الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: نعم الذمار سجلت العظمى 29 والصغرى 12 وحالة طقسها صح وغائم جزئيا أمطار رعدية معتدل نهارا بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر الرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: أما الضالع بلغت العظمى فيها 32 والصغرى 20 وحالة الطقس الرياح فيها غائم جزئيا أمطار رعدية معتدل الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ولكل متابعينا ومحبين من أم سجلت العظمى هناك 28 والصغرى 14 حالة الطقس في إب غائم جزئيا أمطار رعدية معتدل نهارا بارد نسبيا ليلا وصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: وأخيرا البيضاء حيث بلغت العظمى فيها 30 والصغرى 14 وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا أمطار رعدية معتدل نهارا إلى بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: في قسم التنبيهات والتحذيرات نحث الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية مما يجعل درجات الحرارة المحسوسة عالية.
0: كما نهيب بالإخوة المواطنين في المناطق التي يتوقع هطول الأمطار عليها من اتباع إجراءات السلامة للوقاية من مخاطر السيول والصواعق والرياح الشديدة.
1: نعم كانت هذه نشرة طقسنا لهذا اليوم. نذهب بكم مستمعينا إلى فقرتنا التالية ألا هي أسعار الخضار والفواكه، سنتعرف عليها في سوق الجملة في المنصورة. دائما ننوه أن أسعار في المديريات الأخرى الشيخ عثمان إنما البريقة تكون نوعا ما مرتفعة غير سوق عندكم كمان في التواهن أسعار خيالية يعني غير سوق الجملة. فهذه النشرة من سوق الجملة. نبتدأ القائمة يا خديجة.
0: وأولى محاصيلنا لهذا اليوم البطاطس 22 كيلوغرام في السلة من 15000 إلى 18000 وسعر الكيلو تراوح ما بين 682 إلى 818 ريال.
1: نذهب بكم إلى الطماطم 20 كيلوغرام في السلة من 18 إلى 23000 وسعر الكيلو بين 900 إلى 1200.
0: البصل الأحمر 24 كيلوغرام في الشوالة من 21600 إلى 24000 وسعر الكيلو من 900 إلى 1000 ريال.
1: أما الجزر 5 كيلوغرام في الكيس من 4000 وسعر الكيلو من 800.
0: البامية 8 كيلوغرام في السلة من 6000 إلى 7000 وسعر الكيلو من 750 إلى 875 ريال.
1: أيضا هنا الباذنجان 25 كيلوغرام في الشوالة من 5000 إلى 8000 وسعر الكيلو من 400.
0: أما الكوسة 15 كيلوغرام في السلة من 12000 إلى 14000 وسعر الكيلو من 800 إلى 933 ريال.
1: أما الخيار 16 كيلوغرام في الكيس من 10000 إلى 12000 سعر الكيلو من 700.
0: وإلى عشاق المخللات البيبار 8 كيلوغرام في السلة من 2500 إلى 3000 ريال وسعر الكيلو تراوح ما بين 313 ريال إلى 375 ريال.
1: البيبار بيسووا منه مخلل؟
0: أيوة
1: أنا أول مرة أعرف صراحة. خلاص
0: فاتتك الكثير يا ديانا.
1: خلاص من دلحين ونبدأ نتعلم شوي. البسباس 25 كيلو جرام في الشوالة من 20 إلى 26 ألف وسعر الكيلو من 800 إلى 1000.
0: أما الكوبيش الكبير من 2000 إلى 2500، أما الصغير فقيمته بلغت 1000 ريال.
1: نذهب الآن مستمعينا إلى قائمة الفواكه والموز. لدينا هنا 30 كيلوغرام في الكرتون من 17 إلى 20 ألف سعر الكيلو من 700.
0: الباباي 18 كيلوغرام في السلة من 9000 إلى 10000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 500 إلى 556 ريال.
1: العنب الجواري الأبيض 20 كيلوغرام في السلة من 30 إلى 40000، وسعر الكيلو من 1500 إلى 2000.
0: وكمان الحبحب والشمام ما تساوت أسعارهما حيث بلغت 600 للكيلو الواحد.
1: هنا أيضا العنب الأسود 20 كيلوغرام في السلة من 60 إلى 70000، وسعر الكيلو بين 3000 إلى 3500.
0: أما الخوخ الفرسك 20 كيلوغرام في السلة من 40000 إلى 60000، وسعر الكيلو تراوح من 2000 إلى 3000 ريال.
1: أيضا نذهب لك إلى قائمة المانجو، مانجو السمكة ومانجو قلب مانجو السمكة 20 كيلوغرام في السلة من 25 إلى 35، وسعر الكيلو من 1200 إلى 1800.
0: أما مانجو قلب الثور 20 كيلوغرام في السلة من 30000 إلى 40000، وسعر الكيلو من 1500 إلى 2000 ريال.
1: انخفض قلب الثور. نذهب إلى مانجو مومباي 20 كيلوغرام في السلة من 12 إلى 22000، وسعر الكيلو من 600 إلى 1100.
0: مانجو بركاني 20 كيلوغرام في السلة من 1500 من 15000 إلى 20000، وسعر الكيلو من 750 إلى 1000 ريال.
1: هنا أيضا مانجو زبدة 20 كيلوغرام في السلة من 20 إلى 30000، وسعر الكيلو من 1000 إلى 1500.
0: ومن المانجو إلى التفاح 20 كيلوغرام في السلة من 30000 إلى 40000، وسعر الكيلو من 1500 إلى 2000 ريال.
1: الليمون 16 كيلوغرام في السلة من 11 إلى 13000، نقص كثير، وسعر الكيلو من 600 إلى 800.
0: أما البلح مناصف 20 كيلوغرام في السلة من 20000 إلى 25000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1000 إلى 1250 ريال.
1: نختم هذه القائمة بالفراولة 10 كيلوغرام في الكرتون من 25 إلى 30000، وسعر الكيلو من 2500 إلى 3000.
0: نعم. وكانت هذه النشرة متابعينا هي صادرة عن إدارة التسويق مكتب الزراعة والري عدن، وكانت من إعداد المهندس أكرم سعيد محمد يحيى.
1: فاصل ثم نعود.

0: اهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلات الجوية اليمنية.
1: يلا يا ناصر نطلع معك تذكرة مش معك. وصلنا بكم مستمعينا الى جدول رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليومنا هذا الاحد الموافق 12 من تموز، ونبتدئها معك يا خديجة.
2: واولى رحلاتنا لهذا اليوم يا ديانا هي الرحلة 512 التي اقلعت من عدن في تمام الساعة 3 فجرا ووصلت جدة في تمام الساعة 5 صباحا.
1: رحلة 513 جدة عدن اقلعت من جدة في 6 صباحا ووصلت إلى عدن في 8 صباحا.
2: أما الرحلة 608 رحلة عدن إلى القاهرة أقلعت من عدن في تمام الساعة 4 فجرا ووصلت القاهرة في الساعة 7:30 صباحا.
1: وإلى رحلة 617 القاهرة رياض أقلعت من القاهرة في 8:30 صباحا، ستصل الرياض بإذن الله في الساعة 12 ظهرا.
2: الرحلة 602 أقلعت من عدن في تمام الساعة 6 صباحا وستصل إلى القاهرة بمشيئة الله في الساعة 9:30 صباحا.
1: رحلة 603 القاهرة عدن ستقلع من مطار القاهرة في 10:30 صباحا، تصل إلى عدن في الساعة 2 ظهرا.
2: أما الرحلة 616 تقلع من الرياض في تمام الساعة 1 ظهرا وتصل القاهرة في الساعة 4:45 عصرا.
1: رحلة 609 تقلع من القاهرة في الساعة 6:45 عصرا وتصل عدن في الساعة 9:15 ليلا.
2: الرحلة 532 تقلع من عدن الساعة 1:15 ظهرا وتصل الرياض عند الساعة 3:15 عصرا.
1: رحلة 533 الرياض عدن تقلع من الرياض في الساعة 4:15 عصرا وتصل عدن في الساعة 6:45 مساء.
2: أما الرحلة 640 تقلع من عدن في الساعة 4:30 عصرا وتصل عمان في تمام الساعة 8 مساء.
1: رحلة 641 عمان عدن تقلع من عمان في 9 مساء وتصل عدن في الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.
2: أما الرحلة 610 تقلع من عدن الساعة 7:15 مساء وتصل القاهرة في تمام الساعة 11 ليلا.
1: وختام هذه القائمة مستمعينا وهذه الرحلات لهذا اليوم 611 القاهرة عدن تقلع من القاهرة في الساعة 12 في منتصف الليل وتصل عدن في الساعة 3:30 فجرا.
2: ونتمنى لكم بالتأكيد الوصول الآمن ورفقتكم السلام.

0: وعدنا إليكم متابعينا في كل مكان وإلى فقرتنا الإخبارية الصباحية لهذا اليوم من صحيفتنا صحيفة عدن الغد، والتي جاءت على صدر صفحتها الأولى العديد من الأخبار المثيرة والمستجدات الحديثة ليومنا هذا. وهناك مانشيت كتب في أعلى صفحتها باللون الأحمر: المبعوث الأممي، الحكومة اليمنية والحوثيون يجددون الالتزام بتنفيذ اتفاق الإفراج عن أكثر من 1600 محتجز.
1: أيضا هنا: مجلس القيادة إجراءات حاسمة لحماية السيادة ورفض فرض رحلات إيرانية إلى صنعاء.
0: وزارة النقل تقول: الرحلات الإيرانية إلى صنعاء انتهاك للسيادة واستهداف للخطوط اليمنية.
1: انسحاب مجاميع قبلية من ردفان من عدن، والحكومة تعلن وقف صفقة تبادل الأسرى.
0: وفي خبر جميل جدا: جامعة أبين ولحج تنضمان رسميا إلى اتحاد الجامعات المتوسطية في إنجاز أكاديمي دولي.
1: ومقتل مواطن برصاص مسلحين مجهولين في مديرية لودر بأبين.
0: واختفاء قارب صيد قبالة سواحل لحج واستنفار للبحث عن صيادين مفقودين.
1: وهنا ربما مستمعينا في عنوان بارز في نصف الصفحة الأولى: الطائرة الإيرانية في صنعاء حين أسقط الحوثيون آخر أقنعة السيادة والسلام. إلى صفحات عدن الغد الداخلية نقرأ منها:
0: صفاء السويدي تقول أبناء عدن أحق بإدارة محافظتهم وتولي مواقعهم المستحقة.
1: ودعوات يمنية لتغليب الحوار وإنهاء الخلافات وسط تصاعد الأزمات.
0: البيل يقول السعودية أحالت طلبا إيرانيا لمجلس القيادة لاتخاذ القرار السيادي.
1: وهنا أيضا مستمعين: اختفاء قارب صيد قبالة سواحل لحج واستنفار للبحث عن صيادين مفقودين.
0: دعوات يمنية لتغليب الحوار وإنهاء الخلافات وسط تصاعد الأزمات.
1: إلى صفحة الخامسة مستمعينا في أخبارنا المحلية نقرأ: الأمن الوطني بعدن يكشف تفاصيل استهداف دورية أمنية بإطلاق نار في المنصورة.
0: وتنسيق أمني وعسكري بالشحر لتعزيز الاستقرار ورفع الجاهزية الأمنية.
1: أيضا هنا: رئيسة مؤسسة الفيحاء تدعو لإصلاح منظومة المساعدة الإنسانية وضمان وصولها للمستحقين.
0: السفير ناشر يبحث مع مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخارجية الكوبية تعزيز العلاقات الثنائية.
1: وتأمين عودة 15 صيادا من أبناء الخوخة بعد أشهر من انقطاع أخبارهم في أرتيريا.
0: ورئيسة مؤسسة الفيحاء تدعو لإصلاح منظومة المساعدات الإنسانية وضمان وصولها للمستحقين.
1: في الصفحة السادسة نقرأ: مواطنون في التواهي يناشدون السلطة المحلية إصلاح طريق خلف فندق الصخرة.
0: معلمو أبين النازحون من البيضاء يناشدون المحافظ إنصافهم وتسوية أوضاعهم الوظيفية.
1: حريق مأساوي يدمر منزلا بالكامل في خنفر، واستغاثة عاجلة لإنقاذ أسرة منكوبة.
0: وإلى أهالي حي الشهداء بالممدارة يناشدون مأمور الشيخ عثمان تركيب كشافات طاقة شمسية للحد من السرقات.
1: وهنا مواطن يشكو تعرضه للاحتيال عقب شرائه قطعة أرض
0: في الرويك.
1: ناصر علي كتبها، معليش يا ناصر أسماءكم كثيرة هنا. تقرير لقاء تشاوري في عدن يضع خارطة الطريق لتطوير التعليم العالي حتى 2030 وإعلان نتائج التصنيف الوطني للجامعات.
0: وإلى الصفحة الثامنة وجد عليها تقرير عن وزيرة الدولة لشؤون المرأة الدكتور عهد جعسوس: تمكين المرأة خيار حكومي وإرادة سياسية لإعادة بناء الدولة.
1: ومن تمكين المرأة إلى مقال أو تقرير بقلم فخر العزب: لماذا تعثرت صفقة تبادل الأسرى الكبرى في اليمن؟
0: وننتقل إلى الصفحة العاشرة، والتي هي صفحة كتابنا، وإلى الدكتور أحمد بن إسحاق كتب مقالة بعنوان: هل يستدعي الظلم تجديد حلف الفضول؟
1: وأيضا هنا شكيب حبشي كتب: تسليم الراية إلى الشباب.
0: وموسى المليكي يقول: المدارس الأهلية في مناطق الحكومة الشرعية تحول التعليم إلى عبء يرهق الأسر. طبعا هذه المقالة عبارة عن جزئين، وهذا الجزء الأول منها.
1: نعم، إلى الأخبار الرياضية المحلية في صحيفة عدن الغد، منها نقرأ: سلة ناشئ تضامن حضرموت يتفوقون على أكاديمية الذئب.
0: وأيضا دمنة خدير: فريق فقير ماديا غني فنيا.
1: والمهرة: انطلاق بطولة ملاعب الأسطورة النسخة الثانية بسيحوت.
0: الدوري اليمني لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم اليرموك يعمق جراح اتحاد حضرموت بهدفين لهدف.
1: وإلى الرياضة العالمية وأخبار المونديال، 36 مباراة بلا خسارة، إسبانيا تعادل رقم الأرجنتين، وإسبانيا في المرحلة القادمة بتواجه فرنسا، والأرجنتين طبعا الصباح فازت على سويسرا، فبتواجه تقريبا من يناصر إنجلترا. نعم،
0: ولماذا يمنع الفيفا الحكام الإنجليز من إدارة مباريات الأرجنتين؟
1: واو، فعلا هنا مدرب إسبانيا الخوف من فرنسا، هم من يجب أن يقلقوا منا.
0: ويا مال ثالث أصغر لاعب يشارك في ربع نهائي المونديال.
1: يا سلام، نذهب بكم مستمعين إلى تحليل في الصفحة 14 بقلم عبد السلام بن عبد العالي: قراءة فلسفية في تقنية الفار الكروية، هل يمكن الاحتكام إلى التقنية في عالم السياسة؟ واو، السياسيين وحكامنا يعني بنعطيهم الفار، تمام.
0: وننتقل بكم متابعينا إلى الصفحة الأخيرة من عدن الغد: خبير أحياء بحرية ورجال أعمال ورجل أعمال صيني يعلن إسلامه في الجامع الكبير بالشحر.
1: يا سلام، أيضا هنا ربما مزرعة مزارع إسبانيا تشتهر

0: عالميا بسبب شبيهها أو شبهها اللافت بترامب.
1: صحيح شبهه كثير.
0: أيضا هنا
1: ترافق ابنتها الكفيفة 4 سنوات في الجامعة وتحصل على شهادة فخرية.
0: نقرأ
1: أم ترافق ابنتها.
0: يلا.
1: في قصة تجسد معنى التضحية والوفاء، متابعينا، تحولت أم تركية إلى مصدر إلهام بعد أن رافقت ابنتها الكفيفة طوال سنوات دراستها الجامعية حتى تخرجها. وقعت القصة في جامعة سكاريا التركية، حيث التحقت الطالبة بيورو ميرفي كول بكلية الحقوق رغم فقدانها للبصر، ونظرا لعدم توفر جميع الكتب والمصادر التعليمية بطريقة برايل أو الوسائل الصوتية المناسبة، قررت والدتها حواء كول أن تكون رفيقتها في رحلة العلم على مدار 4 سنوات. حضرت الأم المحاضرات إلى جانب ابنتها، ثم كانت تعود إلى المنزل لتقرأ لها الكتب والمناهج القانونية الطويلة بصوت عال لساعات، حتى تتمكن ميرفي من فهم الدروس والاستعداد للاختبارات. وبفضل هذا الدعم والإصرار، تخرجت ميرفي بمرتبة الشرف من كلية الحقوق. وفي لحظة مؤثرة ديانا،
0: وفي لحظة مؤثرة خلال حفلة التخرج، قررت إدارة الجامعة وعمادة الكلية تكريم الأم بمنحها شهادة تخرج فخرية في الحقوق تقديرا لجهودها الاستثنائية وسط تصفيق الحاضرين ودموع التأثر. أصبحت قصة الأم وابنتها مستمعين مثلا عالميا على أن النجاح قد يكون ثمرة تعاون وإيمان وتضحيات لا تقل قيمة عن الإنجاز نفسه. وطبعا كما عودنا أن الأم مدرسة، والأم دائما هي أغلى شيء في هذه الحياة. فتحية لأمهاتنا ولكل أم يعني ضحت وبذلت
1: وتضحي من أجل أبنائها.
0: فعلا خبر لطيف وجميل نختم به جولتنا الصحفية لهذا اليوم. من عدن الغد مزيد من هذه المقالات وتقارير وغير ذلك، يمكنكم زيارة كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. نذهب إلى فاصل ثم إلى موضوعنا الرئيسي،
1: نعود إليكم.

0: الله على الغنية يا ناصر، بتطولها شوي يا ناصر، ما في. شكرا على التجديد، ونتمنى تجديد أكثر بالحلقات السابقة. طبعا وصلنا بكم مستمعينا إلى موضوعنا الرئيسي لهذا اليوم تحت عنوان واقع المحميات. تشهد المحميات الطبيعية في عدن تدهورا متزايدا نتيجة التوسع العمراني العشوائي والتلوث وضعف إجراءات الحماية، مما أدى إلى تراجع التنوع الحيوي وضرر العديد من المواقع الطبيعية. ويحذر مختصون من أن استمرار هذه التحديات يهدد مستقبل المحميات، مؤكدين ضرورة تطبيق القوانين البيئية وتعزيز الرقابة وإطلاق برامج لحماية وإعادة تأهيل هذه المناطق، مما يضمن الحفاظ على الثروة الطبيعية في عدن.
1: وللحديث أكثر متابعينا عن المحميات الطبيعية في عدن، عن أماكن تواجدها وعن عددها وعن الواقع الحالي التي تمر فيه، ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس نيازي مصطفى محمود، مدير عام الهيئة العامة لحماية البيئة في العاصمة المؤقتة عدن. أستاذ نيازي، أهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا عبر برنامج عدن هذا الصباح الذي تقدمه إذاعة عدن الغد.
2: يسعد صباحكم جميعا وعلى مستمعين إذاعة عدن.
1: ويسعد صباحك أستاذ نيازي. بداية وضح لنا وللسادة المتابعين عن عدد المحميات الموجودة داخل عدن وعن طبيعة الطيور والأحياء المائية التي تتواجد فيها.
2: طبعا تدخل مدينة عدن بعدد من المحميات الطبيعية تسمى المحميات العرائس الرطبة، وهي عددها 5 محميات. نبدأ من محمية البقع اللي هي الخط البحري، ومحمية الملاح، ومحمية الحشوة، ومحمية الوادي الكبير، ومحمية خور جرحم. جميع هذه المحميات عبارة عن محميات تمتاز بها العديد من الطيور البحرية المهاجرة خلال فترة الشتاء، وتحتوي على العديد من هذه المحميات العديد من المجموعات الحيوية والكائنات الصغيرة والأسماك التي تواجد في هذه المحميات.
0: نعم، طيب يا أستاذ نيازي، يعني على سيرة المحميات نريد أن نعرف ما أبرز الأسباب التي أدت إلى تدهور محمياتنا في عدن؟
2: طبعاً ليس تدهور كبير، لكن نتيجة الحرب اللي 2015 بعد غياب السلطة القانون والسلطة الدولة أدت الفصل العديد من بعض المحميات في حضر عدن، وكذلك البناء العشوائي لهذه المحميات.
0: نعم، بس يا أستاذ نيازي، يعني 2015 يعني راحت، نحن يمكن على الحرب ما يقارب 12 عاما أو 13 عاما، هل نظل على شماعة الحرب في أي عدم تحرك أو إصلاح في أوضاعنا؟
2: لا، الآن هناك في تحرك داخل محافظة على هذه المحميات، وهناك العديد من المشاريع القادمة اللي سوف تشهد فيها هذه المحميات تطور وإعادة تأهيلها من جديد.
0: متى يعني نتأمل أنه قريب ولا بس مشاريع قادمة وما ما فيش رقم؟
2: نحن إن شاء الله بداية العام القادم تكون معنا إعادة تأهيل محمية الحشوة الطبيعية، وكذلك محمية البقع ومحمية الملاح.
1: شيء جميل أستاذ نيازي.

0: لهذه المحميات علاج سلي لهجرة الطيور اللي كانت متواجدة في هذه في بعض هذه المحميات، وكذلك التنوع الحيوي الموجود من الأسماك والكائنات الصغيرة الموجودة في هذه المحميات.
1: ما النتائج المترتبة أستاذ نيازي على ضعف إجراءات حماية المحميات الطبيعية؟
0: أخذنا النتائج نفقد مثل هذه المحميات بشكل كبير. الآن نحن بجهود الهيئة العامة لحماية البيئة ممثلة بمعالي وزير المياه والبيئة المهندس توفيق عبد الواحد الشرقي، وكذلك معالي وزير الدولة محافظ محافظة عدن الأستاذ محمد عبد الرحمن شيخ، اليوم اهتمامنا كبير بهذه والحفاظ على هذه المحميات لأي اعتداءات والحفاظ عليها.
2: نعم، طيب يا أستاذ نيازل، أنتم في يعني حماية البيئة هل لديكم مشاريع، دورات ربما تدريبية، أنشطة بسيطة لتعرف ويعني أهمية حماية البيئة في عدن؟
0: طبعا لنا العديد من الدورات والدورات التدريبية والزيارات الميدانية كنا نقوم بها قبل الحرب، والآن من ضمن برامجنا هناك معنا برنامج مع طلاب كلية الإعلام في جامعة عدن لدورة تعريفية عن المحميات الطبيعية لمحافظة عدن، يدخل لها أيضا زيارة تعريفية إلى هذه بعض هذه المحميات للتعرف عليها. كذلك أنا نشاط من قبل مع أصوات عدن خضراء، أصوات عدن خضراء الذي كانت لقد برنامج فاز بدورة تدريبية لحول الإعلاميين الإعلام في هذا المجال حماية المحميات. وقدينا دينا على علم أنشطة في حملات النظافة للتوعية في المدارس.
2: بس يا سيدنا يا زين عام، هل هذه الأنشطة بس تقتصر على مديرية أو مديريتين كالمعلى ربما أو التواهي، أم بقية المديريات لا تحظى مثل هذه الأنشطة؟
0: إلا تقتصر على جميع المديريات.
2: طبعا اللي إحنا في دار سعد يمكن ما وصلناش إلى هذه الأنشطة أو ما كانش هناك.
0: إلا آخر شيء عندنا في مديرية دار سعد كان عندنا مسابقة حول البيئة كان في أحد المدارس في مديرية دار سعد، وكذلك نحن مديرية البريقة يعتبر أن معنا أيضا محمية هناك، محمية عديدية البيئة التي تعتبر أحد المحميات التي تواجد فيها السلاحف تقرية المنقار. هناك جهود حالية لإدارة الهيئة الإدارية لجمعية إدارة أمان واستقرار على السلاحف البحرية في هذه المنطقة. هناك برامج في حال نحن نقول لنا نشاط نسوي تحويلات إلى محميات سياحية للزوار في هذه المحمية.
1: أستاذ نيازي، هل عرفتنا على المخاطر التي قد تواجه المحميات إذا استمرت الاعتداءات البيئية عليها؟
0: مخاطر إن هذه المحميات قد تعتبر المحميات هي ضمن اتفاقيات رامسار، وطبعاً محميات الحسوة الطبيعية هي حاصلة على جائزة دولية من ضمن 10 محميات على مستوى العالم. فاحنا نحن نتهور هذه المحميات، فنفقد هذه المحميات والدعوة المتواجدة نرجو أن يكون متواجدا في الحفاظ على هذه المحميات.
2: نعم، طيب يا أستاذ نيازي، لماذا لا يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم وعمل جداول الزيارات مستمرة للطلاب والتعرف على هذه المحميات؟
0: طبعا محافظة عدن تعتبر احدى المحافظات الرائدة في انشاء الاندية الاصدقاء البيئة. نحن نتنسق مع مكتب التربية والتعليم وقسم انشطة البيئة في مكتب التربية والتعليم محافظة عدن. لدينا 120 نادي بيئيا في جميع مدارس محافظة عدن، وهذه لها انشطة بيئية وتوعوية في المدارس على مدى العام نشتغل معاهم، وممكن تطلعوا على زياراتنا إلى مكاتبنا، تطلعوا على جميع الأنشطة المتواجدة لطلابنا وشبابنا في هذه المدارس.
1: ما الحلول المقترحة لديكم للحفاظ على المحميات الطبيعية في عدن؟
0: الحلول طبعا تطبيق القوانين الصارمة منع الصرف أي مشاريع استثمارية بداخل هذه المحميات. بالتالي نحن نستطيع، هناك تنسيق أيضا مع كذلك الآن جهود مع

0: لوزير الدولة محافظ محافظة عدن اللي هو إنشاء وحدة حماية الأراضي التي تتاحم لها دور كبير في حماية هذه المحميات الطبيعية.
1: أستاذ نيازي، في سؤال متصل، هل تواجه هذه المحميات من سوء نظافة ربما تؤثر على الأحياء المائية أو الطيور البحرية المتواجدة فيها؟
0: للأسف نحن ينقص الوعي للسكان بحيث خلال يتم زيارته لإحدى المحميات أو أنه يقوم برمي القمامة فيها داخل هذه المحميات، تشريط برامج التوعية سواء كانت على وسائل التواصل الاجتماعي سواء في المدارس في الجامعات. الحفاظ على هذه المحميات سوف يسهم كثير في حمايتها والحفاظ عليها.
2: نعم. طيب يا أستاذ نيازي، كيف يمكن للمجتمع المحلي المساهمة في حماية هذه المحميات الطبيعية؟
0: طبعا دور المجتمع المحلي دور كبير، نحن يعتبره ذراعنا في حماية هذه المحميات. طبعا في محمية الحسوة كان لدينا جمعيتين، هي جمعية الحسوة النسوية وجمعية الحسوة الرجالية، التي كانت لها دورا كبير في حماية الحفاظ على هذه محمية الحسوة. كذلك العديد من الجمعيات التي لها اللي بدأت تنشأ في محافظة عدن واللي بدأت تتواصل معي بحيث أنها تستطيع أن تقدم برامج في حماية هذه المحميات.
1: كيف انعكست أستاذ نيازي الأوضاع الحالية في عدن على جهود حماية المحميات الطبيعية؟
0: طبعا الحمد لله حاليا بدأت الوضع تتحسن في محافظة عدن. معالي وزير الدولة محافظة عدن وبدأت نشتغل الآن على إجراءات البرامج والخطط لحماية هذه المحميات.
2: مثل إيش دي البرامج يا أستاذ نيازي؟
0: طبعا من ضمنها الأول معانا مشروع اللي هو مشروع لإعادة تأهيل المحمية داخل سابقا تأهيل للذات تمكين مشروع إعادة هذه المحمية الطبيعية. عندنا برامج لإعادة المحميات، عندنا فكرة نعيد اللوحات اللي كانت موجودة سابقا في محمية البقع اللي بتعرفها الطيور البحرية المهاجرة عدن بحيث المارة أو هذه بتطلع على هذه الطيور، ان هذه يمكن احنا اللي نقص بذلك من كيف نحافظ على هذه الطيور وعدم المتاسفه والحفاظ عليها.
1: برايك استاذ نيازي، ما الاجراءات العاجله التي يجب اتخاذها لضمان مستقبل المحميات الطبيعيه في عدن؟
0: اللي هو اول اجراءات برمجه تطبيق القوانين الخاصه بمنع وصرف أي تراخي في هذه المحميات، كذلك الحد من المزارع الاستثمارية التي تؤدي إلى ردم السواحل في مدينة عدن.
2: نعم. طيب قبل الختام، هل هنالك تحديات تواجهكم في الوقت الحالي والراهن لربما نشر المعلومات أو أي شيء تواجه الهيئة العامة لحماية البيئة في عدن؟
0: طبعا لا توجد تحديات لدينا، لكن نحن نعاني من مشكلة اللي هي في محمية البارسي هو وجود النازحين اللي تم نقلهم من أثناء الحرب. تم المشكلة نحن هناك عملية البناء في داخل هذه المحمية، ونتمنى من السلطة المحلية والمديرة الفريقة والسلطة المحلية المنظمة المعالي وزير الدولة أن يتم نقل النازحين من هذه المحمية إلى أماكن أخرى بعيدة عن هذه المحمية.
2: نعم. قبل الختام، هل لديك أي كلمة؟
0: شكرا جزيلا.
2: شكرا.
1: إذن كان معنا عبر الهاتف المهندس نيازي مصطفى محمود، مدير عام الهيئة العامة لحماية البيئة في العاصمة المؤقتة عدن. أستاذ نيازي، شكرا لك وعلى تواجدك الجميل معنا.

0: نحن نلقاكم من جديد متابعينا، وبعد أن استمعنا معكم إلى موضوعنا الصباحي اليوم الذي تحدث عن واقع المحميات الطبيعية في عدن ومصيرها، سنتحول اليوم إلى مساحتكم التفاعلية التي هي دائما من أحب الفقرات المحببة إلى قلبنا، لأننا نسمع فيها دوما أو نستمع فيها إلى آرائكم وإلى أصواتكم وإلى تفاعلكم حولها. وسؤالنا التفاعلي معكم متابعينا لهذا اليوم، برأيك ما أهم خطوة يجب اتخاذها اليوم لحماية المحميات الطبيعية في عدن من التدهور ولماذا؟
1: شاركونا عبر أرقامنا 7819251121 أو الهاتف الأرضي 3879913. معنا اتصال يا ناصر، ونقول يا صباح الخير في هذا اليوم.
0: صباح الورد.
2: صباح الخير والعافية.
0: صباح الخير والعافية عليك.
1: سلامات خالة، ماله صوتك؟
2: زكام
1: بالرغم انه احنا حماية خالة.
2: كذا اخذه عدد اخص حق
0: الامراض التحسسية بفصل الصيف.
1: الله يشفيك يا رب.
0: الله يشفيك يا رب.
2: الله يشفينا يعني، الله يوريكم اي مرض.
0: امين يا رب
1: وياكم.
2: ايوه اكيد. محميات اصبحت مهمله، النفايات الاطفال بحار، يعني فين خلقتنا؟ نزلوا لنا من الجبال وسقوا، احتلوا البحار واحتلوا الجبال واحتلوا، ما خلوا حتى عدن يعني تزداد زي الناس. يعني ورمي اسماء القمامات يعني، والمشاريع في البحر في حق البقع.
1: ايوه
2: في بعضهم يعني بنوا هناك، دفنوا البحر دفنوا الاسماء. وفي محمية الحسوة يعني إهمال كثير والله العظيم. يعني ما فيش أي في، كان في عبد القوي كان في حديقة حيوانات زمان، ما أيوة. فيش فين راحت.
0: صحيح.
2: كنا نروح نشوف الأسود والذا، ما شاء الله
0: بيسموها يعني بيسموها أيوة. الكمسري صح؟
2: لا دي ثاني الكمسري، ثاني كان الطريقة كذا. أيوة هذاك الكمسري من أول، بس هذه كانت نفسها حديقة. تمت سيري كذا قدم دارة، والله أني ذاكرة كذا. يعني مش الكمسري. وفي كثير حدائق يعني أهملت. المفروض يكون قانون. قانون والله، يعني اسمها توعية للناس كيف. حتى قال ما يدخلوا مكان حديقة والله شيء جهال والله، حتى يقطعوا الورود هذه.
0: صحيح.
2: على الطريق على ولا خلوه حاجة.
0: هذا الشيء غلط، مفروض يكون في توعية من الكبار.
2: توعية حتى بالمدارس، توعية دا يوروهم كيف يعني. إحنا كان بالمستشفيات كانت حدائق زمان يعني ورود، كان ممنوع تقطفي وردة حتى، كان من تقلي وعارفة حلو. ورمضك اللي كان الورد كان ما شاء الله. مستشفي الجمهورية زمان أيام بريطانيا أنا دخلت عاني صغيرة، ما شاء الله كلها ورود وكلها ولاحق، يعني المحميات كلها راحت معها، وحتى كمان لحق محميات كانت كمان أهملت.
0: طيب برأيك كيف يمكن أن تعود هذه المحميات إلى سابق عهدها ومجدها؟
2: الاهتمام السياحة مفروض، الثقافة والسياحة يعني يهتموا بهذا، لمشان تكون يعني رمز. حتى لا في يعني زائر او سيسو في المحميه، والاصطياد القائر للاسماك هذه الحيوانات النادره، وفي كمان بيشبوها كان يقتلوا الاسماك
1: الوعل. نعم
2: ايوه وفي حتى حضرموت هذا الغزال كمان قتل. المفروض تكون محميات لهم دونه في قانون.
0: صحيح.
2: ممنوع
0: الصيد الجائر. صحيح
2: ممنوع الصيد الجائر والله. ونحن نتمنى يعني الاهتمام بهذا الامر. جزاكم الله خير على البرنامج. انا استمع ساعات مش مسكمعي خط، الحين قلنا بنشوف ان شاء الله. بسم الله.
0: الله يسعدك.
1: ما شاء الله عليك، وانت دائما منا وفينا يا خال. الله يعطيك العافيه دائما.
2: الله هذا واجبنا يعني.
0: الله يعطيك العافيه
2: جميعا، الشركين والطاقم جميعا.
1: وكلنا نحييك وشكرا جزيلا على اتصالك الطيب. معنا اتصال آخر. يا صباح الخير.
0: صباح النور.
3: صباح الخير.
1: صباح النور.
0: الخيرات.
3: كيفكم؟
1: الحمد لله. كيفك انت عم محمد؟
3: الحمد لله. بس اسمحوا لي ان رباط مواضيعكم مترابطة، حتى موضوع المقدمة مرتبط بيوم الخميس والشيء على حتى بعشرين ثانية سريعا لأنه ما أظن همه.
1: تفضل.
3: إذا سمحتوا خاصة خليك السلام موضوع مهم جدا. أولا قبل أن أعطيك هذا الموضوع أقول للناصر شكرا. الأغنية تفتح يانا يانا هي من كلمات محمود سلامي اللاحقي المذهبي لبنان، وكان يوجد أن يعطيها لفيروز ولكن شاء صدف أن يعطيها للصباح.
1: أيوة.
3: الشيء الثاني تكتب علاقات في المقدمة.
0: أيوة.
3: خديجة.
0: أيوة.
3: موضوع لك. شوفي العلاقات تهجر، أنا أذكر كان زميل لي اسمه أبو بكر الشكاريب تحول إلى استنتاج فنون الشعبية. والعلاقات كتب علاقة عرفني الفنان الراحل جمال داود. وهنا أصبحت علاقة بجمال وأقربائه وأصدقائه حتى رحل الله رحمه. فأعتقد أنه قرب لوهيب داود أعتقد. جمال داود الراحل الفنان.
0: أيوة أيوة.
3: العلاقات تكسب علاقات أذكرها الآن حتى أنه عرفني بعلاقات بإعلاميين من جبا حداد ومحسين سلم كان دائما ليلة فقط. فشيء جميل العلاقات هاي. الشيء الثاني امتلكت المحميات.
0: أيوة.
3: البيت.
0: أيوة. محميات طبيعية في عدن. أيوة.
3: محميات هي هو ده كان أربعة أعتقد.
0: قال خمسة. مع محميات دار سعد.
3: لكن هي كانت في عدن حوالي 9 محميات.
1: أيوة.
3: ولكن للأسف انتهت لم تبقى منها إلا 3 أعتقد. وهنتين شبه موجودات. انتهت عدة محميات منها محمية في خليج الفيل. محمية إذن نورس. في ساحة الأبين.
1: أيوة.
3: محمية الغدير. محمية وهات تنتهي اللي بجانب الجسر للبجع يقال عليها.
0: أيوة. البجع.
3: أيوة. البناء العشوائي والمياه غير نقية. هذه المشكلة. شيء آخر أنا أعتقد مرة كلمني أبو فهد هو مع مزرعة جانب الحدية بجانب الحسوة. الحسوة هذا كنا نزورها وكنا نروح نقضي فيها أيام جميلة وأذكر إنه محمد تذكر الموضوع هذا. فيها حتى أشجار. فيها قطعة تأتي في الشجرة أشبه بالليف اللي يصفف الأواني. هذه تستخدم للأجسام عندما حاجة يكون في مرض جلدية أو حاجة. لكن نتيجة الآن البناء
0: العشوائي
3: جارجات بجنب المحمية وعاقة الصرف الصحي وتنقية المياه. ما أن جاءت لنا تسرب إلى المحمية أو احتلال البحر وتسيء إلى الطحل البحرية بل لبعض الأسماك. هذه مشكلتنا إنه ما فيش حماية. هو قال تحسن الظروف، أنا أقول لم تحسن لأن البناء العشوائي هو مصيبة المصائب. وغرفت عنها مرة مقال قلت انتشار البناء العشوائي كانتشار الأطعمة العسكرية. يعني انتشار رهيب رهيب رهيب جدا. إذا كان البحر هو أسباب البشر بحاجة لأن يتنفس، إذا كان ساحل أبيان كل البنايات فكيف تصبح الإضافات؟ وهذه المشكلة حتى في خاطر الأمطار. كان في 82 جاء سيول وصلت من اتجاه أبيان إلى أن دخلت خانت ودخل المطار، وأن المكان كان فاضي باتجاه العريش فتحنا فيه إلى جانب البحر وخرج المياه وخرجت، ورغم أنه دخلت للعريش والنصر بيوت لكن كان فيه منافذ. الآن ما فيش منافذ والله لو سمح قدر الله وقطع أمطار مش للمحميات، يعني ممكن البيوت وهذه تتأثر. إذن أسمع كل أشياء المحمية جميلة ويشبه انتهت نتيجة من يقولوا بنوا جنبها جسر إضافة لذلك بناء عشوائي اللي هي دار عرائس في لحج. ختاما في واحدة من يكون ذكرت كمثري. في كمثري يا خديجة كمينتك هذه افتتحت في 54 عندما جاءت الملكة إليزابيث وافتتحت في الجمهورية وحديقة الكمثري، فكانت هذه من الإنجازات اللي افتتحتها وكان شيء جميل. لكن الآن بنوا داخلها تصوري دكاكين مع احترامي اللي بنوا مع الشركة اسمعهم مسؤولين متمثلين
0: اختفت تماما الآن
3: الحديقة. يعني حاجة مؤلمة أثرت حتى الأشكال والولود غاطيهم مثل ما قلت. كثير ملاحظات لا أن طولوا حديد على آخرين. والله يوفقهم.
1: شكرا جزيلا.
3: ويتحيي الرحال جمال جاؤول وكل أصدقائي. شكرا.
1: شكرا جزيلا يا محمد وإن شاء الله كل تحاياك توصل للمعنيين.
0: وشكرا على مداخلتك الجميلة وذكرياتك اللي دائما بتشاركنا فيها. ومعنا اتصال جديد. صباح الخير.
4: صباح الورد والياسمين
1: والكادي والورد كله.
4: صباح المسك والعنبر.
0: وعليك وعليك كمان.
1: احنا نعجز عن الرد يا خالة.
4: ها؟
1: احنا نعجز عن الرد من كثر ما التصويحة حلوة.
4: طيب أول تحياتي لك الخديجة وناصر
0: وتحياتنا موصولة كمان لك.
4: بعدين تتكلموا عن المحميات.
1: صحيح.
4: كانت عند كانت عندنا في دير أحمد محميات الطيور المهاجرة. كانت الطيور النادرة هناك.
0: كانت يعني أنت الآن تقولي فعل ماضي.
4: ما إيش حد نسوي؟ طلبت البلاد راسا عن عقب يا بنتي. وبعدين كانت الطيور المهاجرة وكانت الحدائق وكانت السلة الغذائية المحافظة عدن من الفواكه والخضروات وكل حاجة. وكان في مكان مزارع البقر الحقين الزبادي اللحومات كله من دير أحمد شوفي.
0: صحيح.
4: كان أول.
0: صحيح.
4: دعم فلاحوا باعوا كل أراضي. للطيان باعوا له خلوه قحلة كمائز. وبعدين المحميات كانت حق البقع لعند فندق عدن.
0: صحيح ايوه.
4: تروح سنة وتقل سنة وهم جالسين.
0: صحيح.
4: دحين ملوها كل الله يعزكم قمامة.
0: واقع
4: محمية
0: مزري.
4: الحسوة من دخل طرش. من الاوساخ الداخل شيء. تمام يا حبيبي؟
1: ايوه.
4: ولا خلوه حاجة، كنا من احسن، كان كل ما كل موقع بموقعه تمام.
1: ليش يا خالة؟ الوعي، هل هو الوعي أما قلة ال إيش هو السبب إنه خلى الناس تتصرف بهذه التصرفات والسلوكيات السيئة تجاه هذه البيئة والمحميات؟
4: مش الوعي.
1: إيش هو طيب؟
4: هم بشر مش الوعي. الحسد، مشافوا سووا حاجة قالوا سووا زيه. يعني كل واحد يشتري قامر الثاني، لما تقولي له ليش تسوي قال لك ليش سوى ذاك وانا لا. بس مسكنا انا. كانت يعني المعمار حق المنصورة تمام، كل بلوك تمام. لا تدري بلوك 24 25 شعبك هو مش شعبك. حتى الزغاطية القزعة ما فيش.
0: صحيح.
4: ولا خلوا حاجة.
0: طيب برأيك
4: وكم عدد المحميات؟
0: طيب برأيك كيف يمكن أن تعود هذه المحميات إلى سابق عهدها؟
4: بالقرار الصارم والمتابعة. تمام. ومثلا لو سووا حاجة يخلوا عرس. هو ده بيجلس. أما كذا ولا بتستوي البلاد ولا حاجة، تدهورت إلى الأسوأ للأسوأ.
0: نقاط جميلة طرقتي لها وطرحتيها.
4: وبعدين يا بنتي ما فيش قرار صار، ما بتروحي مثلا تشتكي وده، والله العظيم يسقلوا أبايبك ولا يقوم معك.
0: صحيح.
4: يخلوني تزعقي ولا يجي مسؤول يعطي لك رقمه. لما تتصلي بنل على أبايبنا احنا ويسقلنا احنا.
0: واقع مزري صحيح. وصلنا إليه.
4: الله معاكم، الله وحرصكم
0: وكل
4: نحن المواقع.
1: مش عاد نسوي
4: والله عشنا زمن جميل يا سلام.
0: احنا بنأسف كثير.
4: كنا نمشي زي الجبل، دحين نمشي واحنا مدنين. معاكم الله.
1: مع السلامة خالة. إن شاء الله في يكون أمل ونشوف قليل من الزمن الجميل اللي هم عاشوا. معنا اتصال آخر. يا صباح الخير.
0: صباح الورد.
5: يا صباح الفل والياسمين. على أحلى كنتين مذيعات داخل عدن الغد،
0: وعلى أحلى مذيع وزميل أيمن أمين.
1: المفاجأة الحلوة أستاذ أيمن.
5: يسعد قلوبكم يا رأي. شدنا الموضوع على فكرة جد.
0: حلو. وحلو جدا انه سمعنا صوتك فيه.
5: الله يسعد قلبك يا خديجه. اولا بس الف سلامه على خاله اسماء، يعطيها الصحه والعافيه، وتحيه العم محمد فضل وام احمد العقد بيحفظها يا رب، ان شاء الله يبعد عنا كل المواقع. نيجي نناقش مع بعض موضوع المحميات بشكل عام. الخمس المحميات اللي موجوده في عدن للاسف الشديد ما بعد 2015 نسبة التدهور اللي حاصل فيها كان بسبب عمليات القصف العشوائي، بسبب عمليات الردم الجائر، بسبب نحن كبشر. أولا نحن كبشر نتحمل نسبة 90% من الضرر اللي بيصيب المحميات اللي في عدن. ولما أقول نحن يعني المسؤول الكبير وحتى المواطن الصغير. على سبيل المثال الحصر، كم عدد الناس اللي ممكن يكونوا موجودين العصر أو المغرب أو العشاء على أطراف محمية الملاح بالآلاف؟ حلو؟ تخيلوا أنه هؤلاء الآلاف بيستخدموا أوراق الفاين، بيستخدموا الأكياس البلاستيكية النايلون، بيستخدموا القوارير البلاستيكية حق الماء والمشروبات الغازية، بيستخدموا طبعا بيدخلوا السجائر وعقاب السجائر.
0: الأكياس البلاستيكية،
5: أيوة مذكورة. هذا الكم لو كل واحد بس استخدم كيس نايلون وشرب قارورة ماء واستخدم باكيت فاين واستخدم دخن السيجارة وعقاب السيجارة وشرب مشروب غازي الواحد بس بيعطيك حوالي بالوزنية، طبعا احنا في المجال البيئي بنقول بالوزنية، حوالي ربع كيلو من النفايات البلاستيكية الضارة بالإنسان وبالبيئة المحيطة. صحيح. وبيرميها فين؟
0: على الشاطئ أو على المحمية،
5: داخل يعني يكون على الساحل ورماها داخل البحر. تتخيلي لو 1000 مواطن موجودين خلال 5 ساعات من ربع كيلو، ربع كيلو نفايات يتمي من الشخص الواحد. فلك أن تتخيلي الكمية اللي بتكون موجودة في اليوم الواحد من النفايات الموجودة داخل نطاق 15 أو 20 متر مربع. هذا ضرر ولا مش ضرر؟
0: ضرر كبير على البيئة جداً، وعلى الأحياء المائية وعلى الإنسان بالدرجة الرئيسية.
5: تتخيلي أنه محمية الملاح للأسف الشديد قد فترة يعني أوكي، المشاريع الحضرية والتطويرية والبنى التحتية والمشاريع التجميلية مهمة في حياتنا، بس على مبدأ لا ضرر ولا ضرار. يعني لقد موجود في ديننا الإسلامي معروف، وفي الأول والأخير يعني الإنسان بيأثر وبيتأثر بالبيئة المحيطة به.
0: صحيح.
5: فكيف لما أكون أنا مسبب لهذا التلوث؟ لما يعطل أو يحصل حادث مثلا لسيارة معينة، بعضهم بيغير البنشر حق التاير اللي بنشر عليه، البعض بيشيل بيرميه عند أصحاب البنشر، البعض حتى ما بيغير التاير الثالث أو الإطار الثالث بيرميه. في ديسمبر 2025 كان في فعالية ما بين مؤسسة الصحافة الإنسانية بدعم من منظمة فريدريش الألمانية وبالتنسيق مع مجلس حماية البيئة وهي العامة لحماية البيئة عدن، لعمل مسوحات للمحميات الخمس ربع تقارير مشتركة. فكمية الضرر اللي كانت موجودة أثناء الدراسة والبحث اللي رفعناه وقدمناه كبيرة جدا جدا كبيرة. يعني حتى الأراضي الخاصة بالمنطقة محمية الحسوة تآكلت، لما نقول تآكلت معناته حصل فيها تغيرات في المساحة حقت في البيئة اللي موجودة. فدي أجزاء كبيرة جدا من محمياتنا الطبيعية بتتعرض للضرر الكبير. يعني لو في دولة عربية تمتلك هذا العدد من المحميات في إطار واحد، يعني في موقع جغرافي واحد أكثر من محمية، بتلاقي الدولة تحافظ على هذه المحمية لسببين. أولا لأن المحمية دي بتحافظ على 100% توازن في النظم الأيكولوجية أو النظم البيئية اللي موجودة. ثانيا كل ما تم الحفاظ على النظم البيئية كل ما كانت دورة الحياة الطبيعية البيئية مستمرة. ده معناه أنه في تجديد لغاز الأكسجين، معناه أنه في امتصاص طبيعي لغاز الكربون، معناته انه في خفض للحراره في المنطقه اللي فيها المحميات. فبهذا سميت المحميات الطبيعيه برئه الارض. طولت عليكم واتمنى انه يكون النقاش حلو اليوم للكل. وبنفس الوقت كمان اصبح بس ديانا مالك سافه.
1: لا انا مستمتعه بالمفاجاه. الله يعطيك العافيه.
5: ديانا انت اشتغلتي من قبل معنا، احنا كمان في اكثر من تغطيه في عدن الغد في مجال المحميات الطبيعيه والبيئيه.
1: اكيد، وكان يعني الامانه حاجه حلوه، وانا اصلا افضل انه يكون هذا الوعي استاذ ايمن لدى الجميع، لدى جميع الشباب، انه ما تقتصر على فئه معينه على مكان معين بس انه يجب عليهم الاهتمام والبقيه لا.
5: المفروض انه والله يا ديانا لو كل واحد يبدا في حاله في نفسه بحاجه اسمها التغيير السلوكي اليومي، بتلاقي انه كثير من امور حياتنا اتحسنت.
1: فعلا.
5: لكن انه في نسبه يعني ما هيش محتاجه مثلا انه لازم اكون انا انسان متعلم وعندي شهاده دكتوراه او بروفيسوره عشان اغير سلوكي. انا كانسان ارجع لرشدي، احافظ على الحاجه اللي انا استخدمها.
0: صحيح.
5: انا ماشي في الشارع، ليش كملت الشرب العصير قمت كرعت بالقاروره في الشارع؟ ليش يا اخي؟ في برميل قمامه معك باخر الشارع بينقص منك نص كيلو وراح ترميه.
0: بس لازم يا ايمن تكون هناك رسومات توعويه للناس على في الشوارع بضروره المحافظه على بيئتهم.
5: انا منكرش انه في قصور في الجانب التوعوي برضو كمان. منكرش انه في قصور. بس برضو كمان يعني في حاجه اسمها سلوك، في حاجه اسمها تربيه، في حاجه اسمها وعي، في حاجه اسمها اخلاق مجتمعيه. يعني انا بالله بالعقل والمنطق اكون جالس في في في حديقة تقريبا قبل سنة وشوية احنا عملنا رحلة في عدن غد.
1: أيوة.
5: ورحنا مشينا الحديقة وتغدينا وكنا في كريم مش عارف ايش ولا اقرأ. اللي عاجبنا ان الجروب كامل قبل ما اتكلم او قبل ما اشرح او قبل ما اتفلسف او احط حتى نقاط اساسية للطاقم اللي كانوا معنا. يعني خرج كيس، بس اليوم اذكر انه مواهب كده خرجت كيس من الشنطة قالت يا جماعة ما نقاش احنا مذيعين ونكون نقدم حدث الارض. عيب وله سلوك حضاري. لفت لعندها قلت لها صح. ردت دينا المدني قالت لي ما سمحش قطعت حتى الأبرار الربيعية بعدين، يعني قمت ذلك بقرار قمت عور جاهل ولا حاجة. شوفي كيف العقلية دي حاجة بسيطة
1: فعلا،
5: حاجة بسيطة. فاللي عجبنا ان الكل لفت الثمان ولا داخل الكيس ده وانكرع الكيس ده داخل برميل ماما.
0: شيء جميل جدا،
5: حاجة بسيطة، حاجة بسيطة. شوفي كيف تغيير سلوكي، حاجة بسيطة. حتى الشخص اللي بيكون يشوفك وانت بتعملي الحاجة الصح، إذا كانوا بيعمل الغلط وانت بتعمل الحاجة الصح
1: بيقلل،
5: يرتد قليل كده ويرجع يسوي ذلك.
0: إذن شكرا يا أيمن على مداخلتك الجميلة هذه، والذي هي كانت أكثر من رائعة،
1: فاجأة صباحية جميلة جدا،
0: وأثرانا بالكثير من المعلومات حول البيئة. ومعنا
1: اتصال آخر تقريبا هو الأخير يا ناصر. ألو يا صباح الخير.
6: ألو السلام عليكم، صباح الخير.
0: صباح الورد
1: والعافية على قلبك.
6: تحياتي لكم جميعا.
0: وتحياتنا لك أيضا.
6: ما فيش وقت لهذا، أنا بختصر، ما فيش وقت.
0: خذ راحتك، خذ راحتك يا أستاذ خالد.
6: معلش بختصر أنا، لأنه يعني بالنسبة للمحميات أولا طبعا ما فيش حد، لازم كلنا نعرف ما فيش حد يخرب بيته بيده. ما فيش.
1: جميل.
6: يعني إذا كان حد بيقول انه نحن السبب، لا مش نحن السبب، السبب سامحهم الله اللي خربوا علينا كل شيء. المحميات هي طبيعية، والتخريب اجى في اطار تخريب كل الثروات الطبيعية. المحميات هي ثروة، ثروة سياحية، ثروة مجتمعية، ثروة بتجنى منها كثير من المبالغ والإيرادات السيادية للدولة. لهذا هم دمروها، خربوها. معانا 5-6-7 محميات، الواحدة منهم كانت أحسن من محميات موجودة في أستراليا. أنا مش عارف يعني محمية ساحد أبو خشب في في في سيرة.
1: أيوة.
6: كانت الطيور النادرة والبقع تجي من من من من من المحيط المتجمد الشمالي، من القطب المتجمد الشمالي. طيب. التخريب ده طال المحميات ليش؟ عشان يغيروا معالم الأرض، معالم الدولة، معالم البلد، معالم الفلك، ونقهر ونبكي. السبب ولاة الأمر، السبب الناس اللي دخلوا علينا مثل الدود. نقلب أي حجر قدامنا في الشارع يخرجونا من تحت الحجر 60-70 نفر. هذا هم السبب. المحمية الطبيعية اللي موجودة داخل كريتر ما حد عارف فيها، في محمية طبيعية ما قالش عليها حتى نيازي، وهي محمية الهضبة في الطويلة. الهضبة دي في الصهاريج

0: فوق في الجبل الله سبحانه وتعالى أوجدها عشان كل الناس اللي موجودين في كريتر يشربوا مي نقي منها من الهضبة لأن تغذي كل الآبار اللي موجودة في كريتر واللي استخدمناها في حرب 94 في حرب 94 فتحنا آبار داخل كريتر مي نظيف سلسبيل من فين يجي؟ من الهضبة. اليوم الهضبة مش موجودة مغطاية بالبلان عشوائي فوق وكلهم من فين يجوا؟ من مطلع. أقول لكم الصدق ما فيش واحد يخرب بيته بيده لا لا لا لا ما فيش واحد يخرب بيته بيده لازم الأمور دي تتصحح وإذا كان في مسؤول محافظ ولا وكيل ولا أمي ولا جدتي بيجي بيتكلم عن مشاريع وبلاوي نقول له بس بطل لك صلح أنت اللي كو قائم البلاد كلها مشاريع طبيعية أنت صلحها بس مشاريع طبيعية كل البلاد صلحها صلحها أنت لو كان في بك خير لكن المشكلة أنه ما فيش واحد أيضا مسؤول هو من أبناء عدن ما فيش اليوم في تقرير عندكم في عدن الغد يقول التقرير يقول اتركوا عدن لأبناء عدن اشتغلوها في تقرير سمعته أنا قريته العنوان أنتم
1: صحيح
0: قال أيوة. التقرير يقول أعطوا لأبناء عدن حقهم في أنهم يبنوا بلادهم
2: نعم
0: محافظتهم
2: على أحد الكاتبات نعم
0: صح ولا لا
2: أيوة نعم
0: منو بيصلح عدن أبناءها أبناء عدن منو بيصلح حضرموت أبناء حضرموت من بيصلح أبيان أبناء أبيان طيب ليش عدن ليش دمرتوها خربتوها ما خليتوا فيها حتى طائر مهاجر يجي إلى عدن كل نادحين ومادحين ومهاجرين وبلاوي وكدادي فوق وماما ايه جابوا لنا القنان اقسم بالله ما يصح الكلام ده ما يصح فين العالم فين الامم المتحده فين اليونسكو فين فين انتم كلهم
1: حتى الغربان
0: ما فيش حتى ما فيش لانه ما فيش معانا قياده القياده هي المشكله القياده بصراحه اقول لكم القياده المجلس القياده هم اللي خربوا عدن هم اللي خربوها دمروها حق الدفين حق الدفين مش من اليوم من 67 وهم يدمروها من 67 من يوم ما خرجت بريطانيا شكرا جزيلا
2: شكرا جزيلا لك وانا ذهب مستمعينا الى التعليقات لان الوقت لا يداهمنا عوض العبيدي كتب لا ننسى ان هنالك محمية الحصوة الصغرى غير الحصوة المعروفة محمية الحصوة الصغرى كانت عن طريق الوادي اللي اصبحت كلها مباني سكنية اعتقد الكثير لا يعرف محمية الحصوة الصغرى انا كمان يعوض مش عارفة هي تقع تجارة الفلاحين لان الحصوة منقسمة نصفين فلاحين وصيادين شكرا على المعلومة يعوض وانا صراحة أسعد بالمعلومات الجديدة التي لم نكن نعرفها نعم
1: ولدي أيضا تعليقات وردت على البوستر الخاص في حلقة اليوم من خالد علي العوشقي يقول يسعد صباحكم بالخير والعافية طاقم راديو عدن الغد أهم الخطوات تفعيل النظام والقانون على الكل لمن ينتهك أي شيء في المحميات أو منها بأي شكل من الأشكال وعلى من يكون لأن المحميات يستفاد منها أو يستفاد منها في تربية الطيور والسياحة والمياه وغيرها من الأشياء التي تفيد المجتمع وتحياتنا لكم وتحياتنا لك يا خالد علي العوشقي
2: مها محمد من الشيخ عثمان كتبت لنا صديقتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بخصوص موضوع اليوم تعتمد حماية المحميات على خطوات مهمة منها تشريعات إدارية صارمة مدعومة بوعي مجتمعي تشمل سن القوانين الصارمة ضد الصيد الجائر الاحتطاب وأيضا تعزيز الرقابة المستدامة للموارد ونشر الوعي بين المواطنين فرض أشد العقوبات الصارمة لمنع الإتجار بالكائنات المهددة بالانقراض والترصد التأثير المناخي المطغي للمحميات أو التلوث وتدخل لمعالجتها وعدم إتلاف الغطاء النباتي أو انزعاج الحيوانات والطيور المهاجرة وعدم ترك أي مخلفات قد تضر بالبيئة وأتمنى لكم صباح جميل صباح الخير لكل الأشياء البسيطة التي تسعدنا صباحا جميلات يملؤها التفاؤل والرضا صباح الطاقة الإيجابية لكم جميعا ويسعد صباحك يا مها وشكرا على مشاركاتك
1: وياسين العبيد يقول المحمية يجب أن يكون لها حدود مصونة ويمنع دخول الحيوانات الأليفة ويمنع العبث بها مثل كسر الأشجار عند زيارة المرء لها والرجل لازم تكون المحمية آمنة عشان تتكاثر فيها الحيوانات الأخرى والطيور، وإلا ما يوجد فيها ماء على الحكومة توفير الماء بشكل مستمر، هناك حيوانات وطيور تعطش فتهاجر منها أو تتضايق من الأطفال بسبب رميها بالأحجار أو بندق الصيد. يجب الحفاظ على المحمية سواء كان من الحكومة أو من المواطن. سلاء كلامك كان في مكانه الصحيح يا أستاذ ياسين العبيد.
2: نعم، شاف الزعيم يوما جميلا بإذن الله. ربي نسألك صباحا تشرق فيه قلوبنا فرحا وعملا نرضاك به وقولا ونتقرب به إليك. أسعد الله وقاتكم بكل خير والبركة يا رب، ويسعد صباحك يا شايف، وشكرا على أنه رسلتنا قبل الختام. أيضا العزيزة أذكار رسلتنا وما زالت تكتب في ساية أذكار: حينما تشعر أن الأمل مفقود تذكر أن صانع الأمل موجود هو الله. صباح الخير، يسعد لي صباحكم سادتي خديجة ديانو والمخرج المميز ناصر وكل المستمعين الأعزاء، وأتمنى لكم النجاح والتوفيق، ونحن بدورنا نتمنى لك كل التوفيق والنجاح. شكرا.
1: ولدينا تعليق كذلك من رعد الرامي مدير برامجنا في إذاعة عدن الغد، والذي هو يتواجد الآن معنا خلف الكنترول. صباحكم إبداع وتوفيق يا رب، وصباحك جميل يا أستاذ رعد.
2: أيضا أم عماد صبحت علينا، والعزيزة أم قاسم أيضا صبحت لنا، والخالة أسماء صبحت لنا وأكيد سمعنا صوتها وإن شاء الله تكون بخير. فؤاد أبو خاطر أيضا صبح لنا، يسعد صباحك يا فؤاد أبو خاطر من العناد عم بيتابعنا. وأيضا سالم بن شعبان، أعتقد أن كل التعليقات لدي هنا في الواتساب انتهت.
1: ولدي تعليق في الفيسبوك من الزميل أيمن أمين، يقول: صباحكم سعادة زميلاتي العزيزات، وتحياتي للمبدع ناصر فائز، وتحياتنا لك يا زميلنا أيمن ومن كل طاقم عدن الغد.
2: نعم، شكري باقسير أيضا صبح علينا وكتب لنا كلمات جميلة، هي: صباح القلوب التي يسكن الورد رسائلهم ويتفيض بالعطر حروفهم، يحملون الورد في حديثهم والنقاء غيم يمطر في قلوبهم من قلوبهم. صباح الورد للقلوب الطيبة النقية التي تثمر حبا وتعطينا الأمل في الحياة لمن يملكون جمال الروح والصفاء النية. صباح الورد ديانا خديجة ناصر وكافة الطاقم والمستمعين الكرام، شكرا جزيلا يا شكرين.
1: شكرا. وأبو خالد حلصم يقول: لا تخطئ في من خطأ في حقك، ولا تحقد على أحد، فقط مارس ما تربيت عليه، وعامل الناس بأخلاقك لا بأخلاقهم، ودع الخلق للخالق. صباح الخير ديانا سلطان، خديجة سيف والمخرج ناصر فائز والمتابعين الأفاضل، وشكرا لك يا أبو خالد حلصم على كلامك الجميل.
2: نعم، هاني بن حمدان صباحكم سعيد وأحلى، يسعد صباحك يا هاني. وفارس العبادي: ما وما شذ الصبح إلا ببسمة عبقت مما لهم في حنايا القلب أوطان. صباحكم الله بالخير والبركات، صباح الفر والكادي، يسعد صباحك يا فارس، وأنت تقريبا كنت أول متابع لنا في البثين المباشر، يسعد صباحك.
1: كمان فارس العبادي يقول: يا ديانا قالوا فيها نازحين يا أستاذة، وأنت تقولي نزلوا لنا من الجبال.
2: نعم، أيضا كتب لنا: اختيار هذا الموضوع تكرر 1000 مرة في الإذاعة الأخرى، أعتقد ناقشوا أكثر من مرة، لا أدري ما هي أوجه الخلاف في موضوع المحميات، لكن الذي ألاحظ أن الكثير الآن لجأ أن يستفيدوا من تقطيع الأشجار كبيع الأشغال الأحطاب والتحطيب. أكيد رحنا نسلط على هذا الضوء يا فارس، وإن شاء الله. تقريبا قبل أكثر من 10 سنوات قمت برحلة إلى المحمية بمعية طلابي وزملائي المعلمين والمعلمات، كانت رحلة إيجابية استفاد منها التلاميذ بتعرف على محمية الحصوة. أحيانا موقف أو رحلة أو نظرة في الواقع العملي خير من محاضرة وعدد من الدروس التي يحضر لها ويعد لها الإعداد. يا ليت ترفض المحميات بكثير من الأنواع الحيوانات المفيدة المحمية يرتادها الزوار من خارج المحافظة كما لاحظنا فعلا.
1: وهاني بن حمدان يقول: صباحكم سعيد وأحلى، ويسعد صباحك يا هاني بن حمدان. وأيضا الزميل أيمن أمين يقول: تحياتي الغالية خالة أسماء، وألف سلامة عليها، بالله بلغيها سلامي وهي بتسمعك يا أيمن. وصلك أكيد سلامك، وصلها
2: أعتقد أنه أنا خلصنا التعليقات.
1: جميع التعليقات لدي عبر الفيسبوك خلصت ليومنا.
2: نعم.
1: هذا
2: مستمعينا، إلى هنا حلقتنا تنتهي. نتمنى أن نتغير أو تتغير سلوكياتنا نحو الأفضل، وأن نحرص وأن نفكر أن نحن مش عايشين لحالنا، هنالك حيوانات، هنالك نباتات، هنالك بيئة يجب علينا الاهتمام بها. إلها هنا انتهت الحلقة،
1: ولا ننسى متابعينا أن على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إذا نكون وإياكم قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من عدن هذا الصباح. لنا لقاء جديد يجمعنا بكم في مشيئة الله في الغد. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، وإلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-67-782-791-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

الدكتور عبد الله العليمي يبحث مع السفراء العرب في لندن تطورات الأوضاع في اليمن وتعزيز التنسيق الدبلوماسي. وكيلا حضرموت الحضرمي وبا علوي يستقبلان السفيرة الفرنسية لدى بلادنا في مطار الريان الدولي. لجنة مهرجان موسم البلد السياحي تقف على آخر التحضيرات لانطلاق فعاليات الموسم وتؤكد جاهزية البرامج والفعاليات. أهلا بكم. نشرة الأخبار الرئيسية. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على أهمية الدور الذي يطلع به مجلس النواب في تعزيز العمل المؤسسي ودعم جهود الدولة وترسيخ مبادئ الرقابة والتشريع بما يخدم المصلحة الوطنية ويسهم في استعادة مؤسسات الدولة. جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس النواب سلطان البركاني لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية والتطورات الإقليمية والتحديات التي تواجه البلاد. وناقش اللقاء التصعيد المستمر لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وانعكاساته على الأمن والاستقرار، إضافة إلى مستجدات الأوضاع الأمنية وسبل تعزيز جهود الدولة في ترسيخ الأمن وتطبيع الأوضاع. وشدد عضو مجلس القيادة على ضرورة توحيد الصف الوطني وتكامل جهود مؤسسات الدولة وتعزيز دور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مشيدا بالدعم الأخوي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن هذا الدعم يعكس عمق العلاقات بين البلدين ويسهم في دعم جهود التعافي الاقتصادي والإصلاحات واستعادة مؤسسات الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبد الله العليمي في العاصمة البريطانية لندن مع السفراء العرب المعتمدين لدى المملكة المتحدة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن والتحديات الاقتصادية والإنسانية وأهمية تعزيز التنسيق الدبلوماسي العربي تجاه القضايا المشتركة. استعرض الدكتور العليمي خلال اللقاء مستجدات الأوضاع في اليمن وجهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في التعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية. وأكد العليمي أن ما يجمع اليمن بأشقائه هو الإيمان بأن أمن اليمن استقراره يمثلان جزءا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، مجددا التزام الحكومة بنهج السلام وانخراطها الإيجابي في مختلف المبادرات والمسارات السياسية. وشدد الدكتور العليمي على أن السلام الحقيقي يقوم على بناء دولة عادلة وقادرة تحتكم إلى القانون، مشيرا إلى أن الميليشيات الحوثية الإرهابية تواصل تعطيل جهود التسوية ورفض المبادرات، مشيدا بدعم الدول العربية الشقيقة لليمن وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية التي دعمت وتدعم اليمن في شتى المجالات الإنسانية والاقتصادية والتنموية والسياسية والعسكرية. وتطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز التنسيق والتكامل في التحرك الدبلوماسي بين السفارات والبعثات العربية والدفاع عن القضايا العادلة للأمة العربية. أعربت وزارة النقل عن رفضها القاطع لمحاولات تشغيل رحلات إيرانية أو أجنبية إلى مطار صنعاء خارج الأطر القانونية والسيادية للجمهورية اليمنية، وتعد ذلك مخالفة صريحة للقوانين الوطنية والاتفاقات الدولية المنظمة للطيران المدني وانتهاكا واضحا لسيادة الدولة اليمنية، مؤكدة أن أي تشغيل دولي من وإلى مطار صنعاء يجب أن يتم عبر الجهات المختصة والمعترف بها قانونيا. وأشار بيان صادر عن وزارة النقل في العاصمة المؤقتة عدن إلى أن الوزارة تابعت ومعها أبناء الشعب اليمني الجهود المستمرة التي تبذلها القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس ودولة رئيس مجلس الوزراء ومساندة الأشقاء في المملكة العربية السعودية من أجل ضمان استمرار تشغيل الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي خدمة لجميع المواطنين اليمنيين دون استثناء. وأوضح البيان بأن تلك الممارسات تمثل انتهاكا صريحا لحق المواطنين في التنقل والسفر، استهدافا مباشرا للناقل الوطني شركة الخطوط الجوية اليمنية التي واصلت أداء واجبها الوطني والإنساني رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، حيث تحمل وزارة النقل ميليشيات الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة وما ترتب عليه من أضرار لحقت بالمواطنين وشركة الخطوط الجوية اليمنية. اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء
جمعان برباع على مستوى الجاهزية العسكرية للواء الرابع بالفرقة الثانية بقوات درع الوطن بمديرية رماه بصحراء حضرموت. وتعرف الوكيل برباع خلال زيارته الميدانية على أوضاع اللواء ومستوى الاستعداد لتنفيذ المهام الموكلة إليه في حماية الأمن والاستقرار وسبل تعزيز التنسيق مع الوحدات الأمنية والعسكرية العاملة في المديريات الحدودية، مشيدا بالدور الوطني الذي تطلع به القوات، مثمنا الجهود التي تبذلها قوات درع الوطن في أداء واجباتها الوطنية، مؤكدا أن الدولة ماضية في تثبيت دعائم الأمن وترسيخ النظام والقانون. استقبل وكيل محافظة حضرموت لشؤون المرأة عبير الحضرمي ووكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد باعلوي اليوم في مطار الريان الدولي بمدينة المكلا، استقبلا سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى اليمن كاترين كرم كمون لدى وصولها إلى محافظة حضرموت في زيارة رسمية. ورحب الوكيلان بالسفيرة الفرنسية مؤكدين عمق العلاقات التي تجمع الجمهورية اليمنية والجمهورية الفرنسية وأهمية هذه الزيارة في تعزيز مجالات التعاون والتنسيق والاطلاع على الأوضاع في محافظة حضرموت وبحث فرص دعم البرامج والمشروعات التنموية والإنسانية بما يسهم في خدمة المجتمع المحلي وتعزيز جهود التنمية والاستقرار. عقدت لجنة مهرجان موسم البلد السياحي 2026 بمدينة المكلا اجتماعا برئاسة نائب رئيس اللجنة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة حسن الجيلاني وبحضور وكيل المحافظة لشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثيري وعضوية اللجنة وكيلة المحافظة لشؤون المرأة عبير الحضرمي للوقوف على آخر التحضيرات والاستعدادات الجارية لانطلاق فعاليات المهرجان. واستعرض الاجتماع مستوى الجاهزية الفنية والتنظيمية والإدارية وتقارير اللجان الفرعية المختصة وما أنجز من ترتيبات متعلقة بالفعاليات والبرامج المصاحبة والجوانب التنظيمية والإعلامية والأمنية والخدمية، إلى جانب مناقشة آليات التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لضمان انطلاق فعاليات المهرجان وفق الخطة الزمنية المعتمدة وبما يوفر بيئة آمنة وجذابة للزوار والسياح. وفي الشأن الرياضي، حقق فريق سد مأرب فوزا عريضا بنتيجة 5-2 على حساب ضيفه هلال الحديدة في المباراة التي أقيمت بينهما في ملعب مأرب في ختام منافسات الجولة 7 من الدوري العام لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم. وعزز هذا الفوز الكبير من موقف السد في جدول الترتيب ليرفع رصيده إلى 15 نقطة يحتل بها المركز الثالث، متقدما بأفضلية الأهداف عن العروبة الذي يمتلك الرصيد نفسه. ويتصدر ترتيب فرق الدوري بنهاية الجولة 7 شعب حضرموت برصيد 19 نقطة، يليه جاره التضامن 16 نقطة. وضمن منافسات دوري 8، حسم المنتخب الأسباني تأهله إلى الدوري نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم بعد فوزه على نظيره البلجيكي بنتيجة 2-1. وبهذا الانتصار ضرب المنتخب الأسباني موعدا مرتقبا في نصف النهائي أمام المنتخب الفرنسي في مواجهة كبرى ستجمع بين اثنين من أبرز المنتخبات الأوروبية يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو الجاري. وفي سياق متصل تستكمل منافسات الدور ربع النهائي بإقامة مبارتين حاسمتين لتحديد هوية المتأهلين أو المتأهلين لنصف النهائي، حيث يلتقي في المواجهة الأولى منتخبا إنجلترا والنرويج، بينما تجمع المواجهة الثانية بين منتخبي الأرجنتين وسويسرا. وفي الختام هذا تذكير أبرز العناوين. الدكتور عبدالله العليمي يبحث مع سفراء العرب في لندن تطورات الأوضاع في اليمن وتعزيز التنسيق الدبلوماسي. وكيلا حضرموت الحضرمي وباعلوي استقبلان السفيرة الفرنسية لدى بلادنا في مطار الريان الدولي. لجنة مهرجان موسم البلد السياحي تقف على آخر التحضيرات لانطلاق فعاليات الموسم وتؤكد جاهزية البرامج والفعاليات. شكرا للمتابعة.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: استمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: أحيانا أفكر وأفكر وأفكر إلى متى عزمي بالأشواق جامح.
2: أحيانا أفكر

سلام من الله عليكم وأهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء لموجز الأخبار من راديو عدن الغد لهذه الساعة ونبدأه محليا. أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرونبرغ تجديد الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين التزامهما بالتنفيذ الكامل لاتفاق مايو القاضي بالإفراج عن أكثر من 1600 محتجز. عاد ما يقارب من 9000 مهاجر أثيوبي تقطعت بهم السبل في اليمن إلى القرن الأفريقي عبر رحلات بحرية بالقوارب خلال النصف الأول من العام الجاري. نفذت فرق الصرف الصحي بعدن حملة صيانة واسعة لفتح انسدادات الشبكة في عدد من المديريات، وذلك في إطار جهود تحسين كفاءة الخدمات والحد من طفح مياه الصرف الصحي. عربيا وعالميا، أعلن الديوان الأميري القطري اليوم وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمير السابق للدولة ووالد الأمير الحالي عن عمر ناهز 74 عاما. وأعلن الجيش الأمريكي اختتام جولة ثالثة من الضربات ضد مواقع عسكرية إيرانية شملت أكثر من 300 هدفا ردا على الهجمات التي استهدفت سفنا تجارية في مضيق هرمز. اقتصاديا، حذر صندوق النقد الدولي البنوك المركزية من الإفراط في الاعتماد على الذهب، مؤكدا أن ارتفاع قيمة الاحتياطيات يعود لصعود الأسعار لا لزيادة الحيازات، منبها من مخاطر السيولة وتحديات شراء الذهب محليا. وسارعت الحكومة الكورية الجنوبية وتيرة إجراءات نقل مطار غوانغو العسكري بعد اختيار موقعه لإقامة مجمع صناعي ضخم لأشباه الموصلات. رياضيا، توج فريق وحدة عدن بلقب كأس الوفاء بعد فوزه لهدف دون رد على التلال في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس على ملعب شهداء وحدة عدن وسط أحداث شغب رافقت الاحتفالات وأدت إلى إصابة طفل. ووفاة لاعب جنوب أفريقيا غايدن آدامز بعد أيام من مشاركته في مونديال 2026. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عادن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. بعد أن تكلم الله عن الأرض ومدها وتكلم عما هيأ لنا فيها من أسباب المعايش قبل أن يستقدمنا إليها، لم يخلقنا ثم خلق لنا، وإنما خلق لنا ثم خلقنا. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، الخزانة هو ما يدخر فيها كل شيء له نفاسة، والكون كله مخلوق على هيئة أن الله قدر في الأرض أقواتها من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة. إذن فإن حصل تضييق في رزق فاعلموا أن حقا من حقوق الله قد ضيع، إما لأنكم أهملتم استصلاح الأرض وإحياء مواتها بقدر ما تتسع لكم الزيادة، وإما أنكم أخذتم منها فكنزتموها لأنفسكم وظننتم بها على سواكم. فإن رأيت فقيرا مضيعا فاعلم أن هناك غني مضيع، وأن علمت أن عاجزا عجز عن إدراك أسباب حياته فاعلم أن واحدا آخر ضن بقوته عليه، وإن رأيت جاهلا أيضا في الأرض فاعلم أن عالما ضن بعلمه عليه، وإن رأيت أخرق في الكون فاعلم أن حكيما ضن بحكمته عليه. كل شيء موزون في الحياة حتى تسلم حركة الحياة سلامة تؤدي إلى شيئين: التساند والتعاضد، لا التعاند ولا التعارض. فإذا كان الكون قد أعد الله فيه قبل أن يخلقنا، ونعمة أخرى أنه أعطانا قبل أن يكلفنا، إلى أن نكتمل كده وأنا سن البلوغ يجي يبتدي يكلفنا، لكن المدة دي كلها عمال إيه يربي فينا على مدد وكده. ليه؟ قال لك لأن التكليف سيحدد اختيارك لكثير من الأشياء، وكثير من الأشياء يتعلق بكل ملكات نفسك، قوتا وشرابا ومسكنا وملبسا وأهواء لاستبقاء النوع اللي هي الأعواء الغريزة.
0: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: فالحق سبحانه وتعالى لم يكلف العبد إلا بعد أن تستوفي ملكات نفسه قوة واقتدارا ويصبح قادر على أن ينجب مثله. مدام بقى قادر على أن ينجب مثله لما يتجوز يجيب ولد يخلف يبقى اكتمل. فإذا كلفه قبل أن توجد فيه هذه، إن جاءت هذه يقول يا رب طرأ على المكلف شيء لم يكن في الحسبان عند عقد الإيمان بيني وبينك، فقال له لا أنا هأخر التكليف ده لحد ما إيه، لحد ما تبلغ. إما تبلغ بقى سن الرشد يبقى ملكش إيه، ملكش حد. الحق سبحانه وتعالى قال لنا ان كل شيء مطمور في الارض، بس التمر اما تمر فردي او تمر نوعي او تمر جنسي. مثلا افرض اننا عايزين قمح، ان كان ربنا خلق لنا من قبل ما نيجي القمح اللي هنطحنه وناكله الى ان تقوم الساعه يبقى تمر الفرديات، يعني المخازن ملانا منها. طب قال لك لا، تمرها تمر نوعي، نوع يعني بأن يبقي من حب العام الماضي شوية حب نزرعهم السنة الجاية عشان ايه، علشان يجوا. الله، طب ممكن تمرها تمر جنسي وأودع في كل حبة أولى، الله أوجدها لنبات الأرض كل خصائص النبات اللي هتوجد إلى يوم القيامة. يبقى إذن القمح اللي أنا باكله الآن مأخوذ من ايه؟ من قمح كان معمول عم نول، حصنا منه شوية كده ورمناهم في الأرض علشان إيه؟ يقوم المؤمن لا ينظر إلى أنه سينقص مخازنه أردبا من القمح. نقول له ما هو أنت هتنقص من خزائنك أردب من القمح عشان هتجيب به لما تبذره 10 رديب. يبقى النماء جه والتكاثر، النماء جه والتكاثر يساوي ويمشي مع تكاثر الإنسان، مع تكاثر. إذن فكل شيء موزون، إما موزون بإيه؟ بأنه موجود جنسا، وإما موجود إيه؟ وإما موجود إيه؟ نوعا، وإما موجود إيه؟ أفرادا. ما فيش حاجة هتيجي، يعني حبات القمح اللي بناكلها الآن فيها جزيء لا يدرك من حبة القمح اللي انزرعت أول ما ربنا أوجد القمح. إذن فكل شيء بس بينزل بميزان، هذا الميزان ليوافق الكسرة وليعيش في ركاب حضن الإيمان. ما أنت تاخد المسائل كلها العطائين، تاخد عطاء الربوبية وعطاء الألوهية ويا بعض، ما تاخدش واحدة وتسيب واحدة. الحق سبحانه وتعالى يقول أنا مش بديكم علشان شهواتكم وكيفكم، قد أظن برزق على واحد وهو عين العطاء لرزق آخر. ليه؟ لأن الرزق نوعين، نوع يقيم المادة ونوع يقيم القيم اللي في الإنسان. فافرض إن إنسان هيضغى شوية بالمال يقوم ربنا يضن عليه، يقدر يقول لأنني هعطيك من القيم أكثر من اللي هاخده منك. وعطاء القوت للبدن منهي وعطاء القيم باقي، يبقى أنا وسعت عطائك. وما تزعلش كده لما أنا ما اديكش قوة علشان مثلا تكدح في الأرض وتجيب رزق، ده أنا لأن حرمتك القوة دي سببت فيك قوة كل مؤمن، سببت فيك قوة ومن العجيب انه هو اللي يدور عليك عشان ياخد حق الله، ويقعد يدور ويقول لك كبر مش عارف ايه وبتاع الله، ويقعد هو كده ما مشغول ولا هو داري بحاجة وانت عمال بتكدح وبتاع علشان. فلو فهم عطاء الله لقال له ده انا خليتك ضعيف علشان اخلي كل الاقوياء في خدمتك. يبقى اذا كل عطاء الله رزق منعا او اجابة. ولذلك القرآن لما يتعرض لهذه المسألة يقول اعوذ بالله من

إذا ما ابتلاه. فكأن الإيتاء ابتلاء امتحان، هتنجح ولا ما تنجحش؟ مش لما يديك النعمة تبقى هي، لا، تشوف هتنجح فيها ولا ما تنجحش. والتانية برضو ابتلاء، إذا ما ابتلاه وإذا إيه؟ إذا ما ابتلاه. إذا فالإعطاء والمنح لا يقاس بوقت العطاء والمنح، إنما بتوفيقك أنت في متطلبات العطاء ومتطلبات الإيه؟ المنح. وبعد ذلك يرد علينا الاثنين، واحد أكرمه فقال ربي أكرمه، وواحد ما ادلوش فقال ربي إيه؟ قال سبحانه كلا. كلا لمين؟ للاثنين، لا أنت صادق ولا هذا صادق. فلا النعمة التي أعطيها دليل الإكرام ولا النعمة التي أسلبها دليل الإهانة. ليه؟ قال لك كيف تكون دليل إكرام وأنت حين ينعم عليك ما تديش الغلبان ولا تدي المسكين ولا تحض على مش عارف إيه وتأكلون التراث أكل، لما تبقى نعمة إيه دي اللي هتخليك تبرطك في الكون، وانت ما تفتكرش انني اهنتك، لا، ده اني لم اعطي لنفسك الشريرة وقود تستعين به على معصية الله. يبقى لا دي نفع ولا دي ايه؟ ولا دي نفع. فبيقول بس انا عندي الخزائن بقى، والخزائن دي لو اني حبيت يعني ابسطكم كنت اديت كل واحد خزائنه الى ان وذريته كمان الى ان تقوم الساعة، انما انتم مش مأمونين على بعض، ما تؤمنوش على بعض. ولذلك يقول قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربكم إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. وكان الإنسان قطورا. وليه كان الإنسان قطور؟ ليه بيقطر؟ ليه والإمساك عشان إيه؟ أم قال لك لأن الإنسان ذاتيته هي الأصل ونفعية الذات هي الأصل. حتى في قضايا الدين، قضايا الدين نقول لك يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، في ظاهر الأمر أنه بيؤثر الغير على نفسه، لا، ده هو بيبص للي جاي تبقى نفعية ولا مش نفعية. يقول لك بتغمض هنا عشان هتبص الحلال هناك، يعمل كذا هنا عشان هتعمل، يبقى كلها ايه؟ إذن فالذات العملية الدينية حتى عملية إيه؟ ذاتية، في نهاية أمرها ذاتية. ولذلك الناس اللي يقول لك يا أخوة ده الإيمان ده أنانية، أنانية يعني أنا بحب الإيه؟ بحب الثواب لنفسي وعايز كل واحد كده أخد أني منه ثواب، تبقى أنانية ولا بس أنانية في إيه؟ أنانية عاقلة، أنانية في الباقي، أنانية في النافعة، قبل أن تأخذ تعطي، قبل ان تاخذ شوف الانانية استغلت فيه بقى عشان تاخذ دي، تبقى تعمل ايه؟ تبقى تدي دي. الله، طب ما كان ربنا يدي الدنيا ولا يخليش يد محتاجه الى يد ولا عليا ولا سفلى ولا الى اخره. قال لك لا، ما تنفعش. ليه ما تنفعش؟ قال لك لان الحق سبحانه وتعالى يريد ان يعدل في الانسان ميزان الايمان. ليه؟ ويخليه ابن اغيار، يعني ما فيش حال ايه؟ لقوة دو يجي بعدها ضعف، صحة يجي بعدها مرض، غنى يجي بعدها، ليه؟ ابن اغيار. قال لك عشان يدك فيه غرور الذات على الذات. غرورك على ربك مش هيجيب لك حاجة ولا حينال من الله حاجة، انما المهم صيانة الناس من مين؟ من غرورك. كلا ان الانسان ايه؟ لا يطغى ان رآه استغنى. نقوم نعمل ايه؟ نقوله ده انت ابن اغيار، وابن اغيار افهم انه كل مظاهر قوتك دي مش من عندك، مش ذاتية فيك، ما تستعلاش لانها ما هي ذاتية، لانها لو ذاتية ما تتنقلش، وما دام بتتنقل تبقى مش ذاتية. اذا هو بيعمل ايه؟ بيهذب الناس لاجل الناس، ومش بيهذب واحد لاجل واحد، بيهذب واحد لاجل الجميع، وبيهذب الجميع لاجله ايضا، وبيهذب الجميع عشان يطلع مجتمع. فأنا الحق سبحانه وتعالى، احنا عندنا الخزائن، وكان من الممكن ان ننصرها عليكم مرة واحدة، ولكن احنا عندنا ايه؟ بدنا يثبت لكم انكم ايه؟ ابناء وغير، وحتى نلفتكم الى معطي السماء. ليه؟ ام قال لك ان الانسان رتابة النعمة، لما تبقى نعمة كده رتيبة قدام الواحد الانسان يمكن ينساه. ولذلك ما فيش واحد يضرب انه له عين الا لما توجعه يقول اه يا عين.

0: قبل كده ولا افتكرها. طب حد يفتكر مثلا سنان ولما دلس وينقع عليه؟ الله، اذا فقد النعمة هو الملفت للنعمة. فقد النعمة هو الايه؟ الملفت للنعمة. احنا كنا ضربنا مثل زمان وقلنا اذا كان انسان قام يتوضى كده وما لقاش مية في البيت، يقول له يا تشوف المحبس احسن يكون محبس البيت مقفول، يقول له يا سيدي محبس البيت مفتوح. طب شوف المحبس العام بتاع الحارة، محبس الحارة مفتوح. شوف بتاع الاسم محبس ويقعد يسلسلها لحد فين؟ حد ما يروح للباب المابور اللي بيطلع الايه المية، يقول له والله اصل البابور ما طلعش مية مفتوح، هاته يصلح البابور. والله ده الماء بقى غائر ما فيش، يقوم يقول يا رب الله بقى ابتدي ايه، يقوم يفتكر. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى جعل المسألة دي من رحمته بنا عشان ما ننساهش، عشان ايه ما ننساهش. الله. طيب وان من شيء، كلمة شيء دي جنس الاجناس، ما فيش حاجة الا عنده خزائن. الشيء الذي تعتبره ايه؟ شيء تافه كده ايه، في خزائن وبينزل بايه؟ وبينزل بقدر. حتى اكتشافات اسرار الكون تنزل بايه؟ تنزل بقدر. اليوم اللي نحتاج فيه الى شيء مكنون في سير الله، ربنا يقول لي طلع من المخزن. مثلا كان الوقود اول وقود طبيعي، وقود طبيعي يعني من الشجر، هو ده الايه؟ الحطب يعني. كويس كده. ولذلك الحق يقول ايه؟ قل افرايتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ يبقى الأصل فيها الإيه؟ الشجر. وبعدين افرض إن الناس اتسعت ومبقاش الشجر إيه؟ يبتدي يقطر. نقوم نعمل من شجر استغني عنه سابقا اللي هو الفاح، وفضل ففحمناه ولا حجر ففح. طب افرض إن دي برضه هتبتدي مش عارف إيه؟ يوم قال يكتشف لنا الإيه؟ البطلول. الله، يبقى بينزله بقدر معلوم. طب لو جاب ده وده وده وده كلهم ايه مرة واحدة، يقول لك لا خلينا كده نديها بقدر ايه، بقدر معلوم تنظيم يعني. وان ما من شيء في الوجود وان كان تافها في نظرك إيه؟ الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم على الكون كله او على الافراد، كل واحد ياخذ على حسب الله. وأرسلنا الرياح لواقح. الإرسال هو دفع الشيء من حيز إلى حيز آخر. أرسلت فلان من عندي لفلان، أرسل الرياح. طب أرسلها منين؟ أهو كل مكان مرسلة منه رياح ومرسلة إليه رياح، لأنها لما تهب تبقى إيه؟ جاي من هنا وحيروح هنا ويجي هنا ويروح هنا ويجي هنا ويروح هنا. طب يبقى كل مكان ايه مرسل منه، وكل مكان مرسل اليه، وبذلك تاتي دوره الايه، دوره الرياح. لو كانت تبقى ساكنه كده يبقى في حته فيها شويه هواء والباقي فيها شويه هواء، ولا ده يمر على ده ولا ده يمر ايه، ولا ده يمر على ده. وارسلنا الرياح، القران حين يتكلم عن الرياح مرة يتكلم عليها بالجمع ومرة يتكلم عنها بالإفراد. كل آيات الخير بالجمع، والذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، خلاص كده. وتصريف الرياح والسحاب المسخر ايه من السماء، كل رياح تيجي بايه، وكلما افرد ريح واحد تأتي بالشر. فلما رأوه عارضا ايه مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، لا بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، وريح صرصر عاتية. الله، كل ريح تجي ايه، تجي في الشر. ليه؟ قال لك احنا قلنا زمان ان اللي حافظ توازنيات الاشياء ذات الاحجام الضخمه والمرتفعه اللي عامل لها توازن ايه، الهواء. اللي مخلي العمود ده واقف كده ولا بيملش ان الهواء اللي من كل جانب متوازن. فلو ان جه حاجه كده ورا الجدار ولا حاجه وفرغت الهواء ايه اللي يحصل؟ يروح الهواء اللي هنا. يبقى اللي عامل توازن ده في الامارات وفي الناطحات السحب وفي الجبال حتى ايه اللي عامل التوازن؟ الرياح. طب الرياح اللي من ناحيه ولا الرياح اللي اه؟ طب لو ريح تيجي من ناحيه واحده يبقى لازم تطبق. يبقى لما يجي بقى في الخير قال ايه؟ هو الذي يرسله الايه؟ الرياح. وارسلنا الرياح لواقح. لواقح جمع لاقحة، واللاقحة تطلق في اللغة مرة على الناقة التي في بطنها جنين، ومرة تطلق على اللاقح الذي يلقح الغير ليصير فيه جنين. لأن كل شيء موجود في الكون والله يريد له أن يتكاثر لازم يعمله من زوجين، ومن كل شيء خلقنا زوجين. كل شيء عايزين منه يتكاثر أو عايزين منه طاقة أو هنعمل منه إيه؟ زوجين. فسبحان الذي خلق الأزواج كلها. وبعدين عدد لنا بقى من كل شيء كلام مجمل، وبعدين ربنا ادانا شوية ايه تفصيل. فسبحان الذي خلق وان من ومن كل شيء خلقنا زوجين، ادي اجمال. وبعدين جيب دينا شوية تفصيل. فسبحان الذي خلق الازواج كلها من ايه يا سيدي؟ ادي تنبة الارض. ودي بنشوفها ولا ما بنشوفهاش؟ بنشوف. بنلقح النخلة الانثى بالايه؟ بالذكر. مما تنبت الارض ومن ايه؟ ومن انفسكم. برضو لما بنحب الراجل يخلف بيتجوز واحده والاثنين يجيب ذكر وايه؟ وبعدين قال ومما ايه؟ يبقى اذا في حاجات انتم ما تدركوهاش حتى في النبات. طب احنا في الجميز بنلاقي جميز نتايح ونطلع جميز وجميزها ذكر، وفي التوت كذلك وفي النخل. انما في شجر تاني ما تعرفش له ايه ذكر من انثى. ليه؟ قال لك لان اما مطمور الذكر والانثى في شيء واحد، واما ان الذكر ده انت ما انتش عارفه جاي منين. طب وليه كده ما نعرفوش ليه؟ ام قال لك اللي ربنا عمل لقاحه خفيف قوي قوي ممكن الريح تشيله يوم ده يبقى. انما الحاجه اللي مش ممكن الريح تاخدها كتير قوي قوي يقوم يعمل لها واحد مميز. ولذلك اللي بيعمل ايه؟ ذكر نقد، ويعمل مثلا ذكر جميل، وذكر ايه؟ وذكر توت. انما طيب ما شفناش المانجا، ما شفناش الجوافه، ما شفناش الزيتون، ما شفناش حاجات من دي كتير. اما قال لك ما انت تاخد لك عبره بقى. ايه العبره؟ قال لك تعالى اذا المطر نزل على جبل انتظر كده بعد 5 ايام، تقوم تلاقي الجبل كله ايه؟ اخضر. معنى اخضر يعني ايه؟ يعني انه كانت فيه بذور عايزه بس الميه. وما دام فيه بذور عايزه الميه، طب ايه اللي جاب البذور دي بقى؟ لا جبل ولا في شيء. قام قال لك الرياح. بعد ما الذكوره تنضج في اي حاجه وتفتح الحبه كده وبتاع، الرياح ايه؟ تفضل مطموره في المكان الى ان ياتي لها الجو والبيئه المناسبه، تروح ايه؟ بعد كده اما نزلش مطر تاني تنشف، ونزل مطر تاني ادي السبب في ان في بلاد جبالها مخضرة دائما، وجبال تخضر لما ينزل المطر، ولما يمتنع المطر ايه؟ تبقى تنشف. الله، ومغطية الكون، مغطية الكون. قال لك طيب افرض ان الرياح كده جايبة الذكورة كده ورمتها على الجبل من هنا، لو ما فيش رياح بتيجي من الناحية التانية تبقى ناحية ايه؟ ناحية فيها قدرة وناحية ما فيهاش قدرة. إذا لازم تكون في رياح ولا مش رياح؟ اللي جاء كده واللي جاء كده واللي جاء كده واللي جاء كده عشان إيه؟ عشان إيه؟ تعوم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء. أهو تبين إن الماء برضه فيه تلقيح، في ذكورة وفي إيه؟ في أنوثة. أسقيناكم الماء يعني. فيه أسقاه وفيه سقاه، وقالوا أسقاه يعني أعد له ما يسقى. لكن سقاه بالفعل الدلو ايه؟ الدلو. فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. يبقى أنتم ما تقدروش تخزنوا لأنكم حتى ما تبقوش مأمونين على ربنا. قلوا طيب يا أخي ما احنا بنعمل دلوقتي خزانات، بنعمل ايه؟ ونخزن الايه؟ ونخزن الماء. طب خزنتها منين بقى؟ ان شاء الله مما خزنه ربكم. اوعى تقول انا خزنت بقى، ما هو انت خزنتها منين؟ لذلك اللي قال لما بنى سد كده وبتاع وحيجمع الماء، قال سترون زروعكم امطرت السماء ام لم تمطر. نقول له ده غباء علمي، ده مش دين، ده علم غبش. لان انت عامل السد علشان ايه؟ ده علشان تحجز ماء المطر، فاذا لم تمطر هتحجز ايه؟ ايه اللي هتحجزه؟ نعم. وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم له بخازنين. ولو عرفت بقى العمليه اللي علشان ينزل لي بقى من السماء ميه عشان نشرب منها ونروي النبات وبتاع وحاجات، ده عمليه تقطير في اجزخانه عشان نقطر كوبايه ميه، اشكال. وعايزه ايه؟ عايزه بقى موقد، وعايزه وعاء نحط فيه الميه، وعايزه انابيب طويله تمشي بيمشي فيها البخار، وعايزه تكثيفات ميه بارده، وعايزه استكباء، شغلانه علشان تعمل. فما بالك شوف بقى العمليه اللي بتحصل كده وانت ايه؟ لا تدري بها. لا تدري بها. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بإيه؟ بخازنين. طيب هو ادانا أسباب الحياة، الأخوة والمن والواوى إلى آخر كل دي. هل بعدين احنا مالكينكم بقى نحيي ونميت؟ مش ادناكم بقى رزق عشان تقلدوا ولا بتاعنا؟ انا نحن نحيي ونميت. كلمة نحيي ونميت في ظاهر الامر اننا كن اننا نميت ونحيي، لان هو بيخاطبنا احنا احياء. يوم نقول لا اصل هو ينظر الى الموت الاول اللي هو العدم المحض، اللي هو قال ربنا امتنا ايه؟ اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا كنتم امواتا ايه؟ احييناكم ثم ايه؟ نميتكم ايه؟ ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. يبقى اذا الكلام في تفسير الموت، ما هو الموت؟ اهو العدم المحض ام العدم بعد وجود؟ فان كان العدم الواحد يبقى قبل ما نخلق كنا اموات، وبعدين ربنا اوجدنا بقينا احياء، وبعدين يموتني، وبعدين ايه؟ وبعدين ايه؟ يبعثني. وان لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ايش الوارثون دي؟ ده الوارثون دي تدل على ان في تركه كبيره قوي. قال لك ما هو اللي خلقها الاول فبترجع له تاني. ولا تظن انك انت انقصت شيء في الكون. ليه؟ قال لك لانك لو نظرت الى مقومات الحياه من هواء ومن ماء ومن طعام اللي هو بيطلع من الارض، لوجدت الكميات اللي موجودة هي لا تزيد ولا تنقص. ازاي؟ قال لك المية مثلا، الواحد لو قدر انه شرب في حياته 1000 طن مية، نقوم نقول له انت ما شلتهمش في بدنك، انت كل يوم تنزل في البول وفي الغائط وفي الافرازات اللي بتطلع دي وفي العرق ومش عارف ايه وبتاع، انت توزن المية اللي باقية يمين في جسمك اللي هتطلع 90% من وزنك مثلا كده، والباقي اللي انت شربته ده كله راح فين؟ طب ما هو طلع. طب طلع راح فين؟ اتبخر راح فين؟ طلع ياخد دورته بقى، طلع ياخد ايه؟ اذا فكمية الماء اللي انخلقت من اول الخلق هي. ولذلك اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد. لا تذهبوا بعيدا.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-67-782-791-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة

0: الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
1: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
1: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
1: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
1: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى.
1: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي، عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74.
2: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66-782-79-331-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
0: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: الآن استراحة الظهيرة

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات. مع محفظة عدن كاش، المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودعت على الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك، المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
0: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
0: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

مثل الأشبي ما مشتش غرامك مشتيش أنساك وانسى ما فات.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66-782-79-31-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
3: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
6: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
2: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

سلام من الله عليكم وأهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء لموجز الأخبار من راديو عدن الغد لهذه الساعة ونبدأه محليا. أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرونبرغ تجديد الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين التزامهما بالتنفيذ الكامل لاتفاق مايو القاضي بالإفراج عن أكثر من 1600 محتجز. عاد ما يقارب من 9000 مهاجر أثيوي تقطعت بهم السبل في اليمن إلى القرن الأفريقي عبر رحلات بحرية بالقوارب خلال النصف الأول من العام الجاري. نفذت فرق الصرف الصحي بعدن حملة صيانة واسعة لفتح انسدادات الشبكة في عدد من المديريات، وذلك في إطار جهود تحسين كفاءة الخدمات والحد من طفح مياه الصرف الصحي. عربيا وعالميا، أعلن الديوان الأميري القطري اليوم وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمير السابق للدولة ووالد الأمير الحالي عن عمر ناهز السابع 74 عاما. وأعلن الجيش الأمريكي اختتام جولة ثالثة من الضربات ضد مواقع عسكرية إيرانية شملت أكثر من 300 هدفا ردا على الهجمات التي استهدفت سفنا تجارية في مضيق هرمز. اقتصاديا، حذر صندوق النقد الدولي البنوك المركزية من الإفراط في الاعتماد على الذهب، مؤكدا أن ارتفاع قيمة الاحتياطيات يعود لصعود الأسعار لا لزيادة الحيازات، منبها من مخاطر السيولة وتحديات شراء الذهب محليا. وسارعت الحكومة الكورية الجنوبية وتيرة إجراءات نقل مطار غوانغو العسكري بعد اختيار موقعه لإقامة مجمع صناعي ضخم لأشباه الموصلات. رياضيا، توج فريق وحدة عدن بلقب كأس الوفاء بعد فوزه لهدف دون رد على التلال في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس على ملعب شهداء وحدة عدن وسط أحداث شغب رافقت الاحتفالات وأدت إلى إصابة طفل. ووفاة لاعب جنوب أفريقيا غايدن آدامز بعد أيام من مشاركته في مونديال 2026. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عادن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول وندرس. وفي الحقيقة أجدني أمتلئ سعادة كلما تجدد لقاء من هذه اللقاءات، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا نجتمع على الخير ونسمع الخير، وأيضا أسأل الله تعالى لا يحرمكم أجر الحرص على مشاهدة مثل هذه اللقاءات وحضور مثل هذه مجالس الذكر. فغيركم قد أمسك الريموت كنترول وضعه على امرأة ترقص في قناة أو امرأة تغني، أو وضعه على رجل يفعل ما يفعل، فأنتم ولله الحمد ما دام أنكم تستمعون إلى هذا الذكر فأنتم إن شاء الله على خير، وأسأل الله تعالى لا يحرمكم أجر تعلم العلم وتعليمه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله تعالى إلا حفتهم ملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله تعالى في من عنده. فأسأل الله
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: الله يحرمكم أجركم وثوابكم. أيها الإخوة والأخوات، تكلمنا في حلقات ماضية بتفصيل حول شيء من الأحكام الفقهية المتعلقة بعبادات المرء. تكلمنا عن ما يتعلق بالصلاة وأحكامها، وتكلمنا عن الطهارة وأحكامها، وتكلمنا أيضا عن نواقض الوضوء وما يتعلق به، ووصلنا على الكلام حول الإمامة وفضل الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم أول من تولى الإمامة، فهي وظيفة دينية عظيمة، وجاء في فضل الإمامة حديث كثيرة، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة، وذكر منهم رجلا أما قوما وهم به راضون. وفي الحديث الآخر ذكر أن الإمام له من الأجر مثل أجور من صلى خلفه. ولهذا كان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، يطلب أن يكون إماما لقومه. كلما توفرت مؤهلات الإمامة في الشخص من حفظ القرآن، من الاستقامة على دين الله، صارت الإمامة عليه تتعين أكثر من غيره. يعني لا ينبغي أن يقول لا أريد أن أصلي بالناس ويجعل يعني غيره يتقدم يصلي بالناس وهم أقل منه فقها وعلما واستقامة على دين الله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أحق الناس بالإمامة قال: أقرأهم لكتاب الله. هذا أول ما ورد، يعني لو حضر مجموعة وأراد كل واحد أن يعلم من أولى بالإمامة قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. طيب، أقرأهم لكتاب الله، هل هو يعني أيها الإخوة والأخوات فقط أن يكون حافظا للقرآن مثلا، مع أن الشخص قد لا يعمل بالقرآن؟ يعني مثلا شخص سارق ما يطبق قول الله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، شخص عاق لوالديه ما يطبق قول الله وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، شخص أعوذ بالله زاني لا يطبق مثلا قول الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فحشة وساء سبيلا، ومع ذلك يقول: والله أنا بصلي بكم لأني أنا أحفظكم. لا، الأصل أن يكون قارئا للقرآن، يعني وعنده على الأقل نوع من العمل بالقرآن، يكون مستقيما على طاعة الله تعالى. فالأصل أن يكون قارئا، أقرأهم لكتاب الله، أن يكون قارئا للقرآن مجيدا في قراءته، لا يكون فقط حافظ ثم إذا قرأ بدأ يعني يلبس الأحرف بعضها ببعض، لا، أن يكون مجيدا في قراءة القرآن. وكذلك ينبغي عليه مع إجادته لقراءة القرآن أن يكون له صوت حسن، يعني يأنس الناس بسماعه. لكن لا يعني هذا أنه إذا كان صوته حسن قدمناه حتى لو ما كان يحفظ إلا جزء، ونجعل الذي صوته ليس حسن الذي يحفظ 20 جزءا أو 30 نجعله خلفه، لا. لكن إذا كان صوت الثاني مقبولا فلا شك أنه أولى بأن يصلي بالناس. قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وقوله صلى الله عليه وسلم أقرأهم لم يقل أحفظهم، لأن القراءة تقتضي أن يكون عالما بشيء مما يقرأ. إذن يقتضي أن يكون قارئا للقرآن، زد على ذلك أنه يكون إضافة إلى قراءته للقرآن أن يكون هذا الرجل فقيها بالصلاة، يعني يقرأ قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طيب، كيف تصلي؟ لا بد أن يكون عالما بذلك. قد يكون أحيانا طفل حافظ للقرآن لكن لو سهى في صلاته ما عرف كيف يتصرف، لو مثلا سبح الناس وراءه قطع صلاته وسألهم قال إيش القصة، فلا بد أن يكون أيضا مع حفظه للقرآن وقراءته أن يكون فقيها بما يقرأ. قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. طيب، قال: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. ما المقصود بالسنة؟ هل المقصود بالسنة أن يكون يعرف أن هذا الحديث رواه البخاري وذاك رواه مسلم، أو أن يعرف معنى الحديث الصحيح والضعيف والشاذ والمنقطع والمعضل إلى غير ذلك؟ لا، ليس هذا المقصود بذلك. إنما المقصود بأعلمهم بالسنة أن يكون عارفا بالأحكام الشرعية مثلا، عارفا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو لم يكن حافظا كثيرا، لكن عنده فقه على الأقل. يعني لو كلهم قالوا: يا جماعة نحن نفس المستوى في مسألة حفظ القرآن، طيب من أكثركم علما؟ الذي إذا اختلفتم في مسألة سألتموه مثلا، أو إذا يعني أردتم أن تستفسروا عن شيء طلبتم منه أن يستفسر لكم بسبب علاقته بالعلماء أو نحو ذلك، ليس شرطا أن يكون حافظا الكتب الستة والصحيحين، لا، على الأقل يكون عنده شيء من العلم الشرعي. قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. قالوا: فإن كانوا، قال صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. أقدمهم هجرة معنى ذلك أنه الذي هاجر من ديار الكفر إلى ديار الإسلام قبل غيره. لو تأملتم معي وجدتم أن الله تعالى قد فضل أولئك الذين هاجروا قبل غيرهم وجعلهم الله تعالى يعني أعظم درجة، كما قال سبحانه وتعالى لما ذكر الذين هاجروا من قبل وأنفقوا، قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وبين الله عز وجل حال الذين لم يهاجروا، فقال سبحانه وتعالى: الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض.
3: حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
7: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: قالوا: أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم. فالمقصود من هذا أنه أيضا ينبغي عليه إذا كان قادرا على أن يهاجر من هذا البلد، ينبغي عليه أن يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. طيب، السؤال الآن الذي يطرح نفسه يا جماعة: كم من المسلمين اليوم يقول: يا أخي أنا أتمنى أني أهاجر، يا أخي أنا مضيق علي في بلدي لكن لا أستطيع أن أهاجر من هذا البلد، أنا أود أن أصلي فلا أستطيع لأني مضيق علي، الأخت تقول: أنا أريد أن أتحجب لكني لا أستطيع مضيق علي. نقول: إذا كان يستطيع أن يهاجر فهو مأمور بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لن تنقطع الهجرة حتى ينقطع الجهاد، ولن ينقطع الجهاد حتى تقوم الساعة. كذلك أيها الإخوة والأخوات، هنا اعتبارات قبل أن نتكلم عن الهجرة. الهجرة أيضا أنواع، ليس معنى الهجرة يا جماعة أن الإنسان يهاجر فقط من بلد إلى بلد. نعم، هذا إذا تيسر له فنعم، والأصل أن الهجرة تكون من بلد لا يستطيع أن يطبق فيه دين الله إلى بلد يستطيع أن يفعل فيه ذلك. لا يعني أنه في بلد مثلا يستطيع أن يصلي ويصوم ويسمع الأذان ويربي أولاده تربية إسلامية لكن راتبه فيها 1000، ويسهاجر إلى بلد كفار راتبه فيها 2000 لأجل أن ذاك البلد مثلا يكسب فيه مال أكثر. لا، هذا محرم وهو آثم بسبب ذلك، ولا يجوز له أن يهاجر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من مسلم أقام بين ظهراني الكافرين، حتى قال: لا ترى أنا راهما، ينبغي له أن يبتعد عنهم بقدر المستطاع، فلا يجوز أن يقترب منهم. لكن الذي أعنيه أننا الآن ابتلينا بهجرة من نوع آخر. يأتي بعض المسلمين ويقول: يا شيخ أنا فكرت أني هاجر إلى أوروبا، أو يلتفت إليك يقول: يا شيخ أنا فكرت أني هاجر إلى أمريكا، أو يا شيخ أنا أريد أني أهاجر إلى أستراليا. طيب، هل هذه هجرة يا جماعة؟ الهجرة لما كان المسلمون يستضعفون في مكة ويهاجرون إلى المدينة، يستضعفون في مكة يهاجرون إلى الحبشة ليحفظوا دينهم. أما أنت بالله عليك هاجرت لأجل ماذا؟ ينبغي التنبه أيها الإخوة لهذا، وأنبه من كان ينتقل من بلاد الإسلام إلى بلاد كفر أن يتنبه إلى أنه لا بد أن يقوم بما شرعه الله عز وجل ما دام أنه هاجر إلى تلك البلاد. هنا اعتبارات مهمة لا بد أن نفهمها. نقول: هذه قواعد هامة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا سواء أعلمهم بالسنة، فإن كانوا سواء أقدمهم هجرة، فإن كانوا سواء فأكبرهم سنا. نعم، هذا الأصل أنه يرتب على هذا الترتيب، لكن هناك اعتبارات معينة لا بد أن نعتبرها. يعني مثلا إذا كان هناك إمام مسجد رسمي معين في هذا المسجد وهو الذي يصلي، ومعروف عند الجماعة من سنة كاملة أن فلانا هو الذي يصلي بهم، فالأصل أن لا يصلي بالجماعة إلا هو، ولا يجوز واحد يقفز لنا ويقول: لا تأخر صلاة العشاء معنا الشيخ فلان سيصلي، هو أقرأ منك لكتاب الله. ثم إذا جاءت صلاة الفجر قالوا: تأخر ترى معنا فلان أعلم منك بالسنة. لا، مدام اتفقوا على أن فلان هذا الإمام هو الذي يصلي بهم فيصلي بهم حتى لو ما يحفظ إلا قوله الله واحد، وغيره يحفظ القرآن كاملا ما دام أنهم اتفقوا أنه هو الذي يصلي بهم، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. ما دام هذا سلطانك واتفق الناس أنك أنت الإمام فلا يجوز أن يتقدم أحد بين يديك إلا إذا أنت أذنت له. إلا إذا الإمام تلطف ورأى معها طالب علم فقال تقدم يا شيخ صلي بنا، نعم، أو علم أن الجماعة يودون أن يصلي بهم. أما أن يبتدرونه هم ويصلي غصبا عنهم، فغصبا عن هذا الإمام فلا. كذلك مما ينبغي الانتباه إليه أن الإمام أيضا في بيته هو الأولى. يعني قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل رجل في سلطانه، في سلطانه يعني أيضا صاحب البيت. أنت لو اجتمعتم مثلا في بيتك وعندك مثلا وليمة الطعام واجتمع الناس لأجل أن يعني يأكلوا هذا الطعام ثم حضرت الصلاة ولم يكن هناك مسجد قريب، فإنكم في هذا الحال تصلون في مكانكم، وأولى الناس بالإمامة صاحب البيت، إلا إذا كان صاحب البيت مثلا لا يود أن يكون إماما أو قدم مثلا أحد طلبة العلم الموجودين أو نحو ذلك فلا بأس في ذلك. كذلك إذا كان في مكان ليس فيه إمام راتب، نفرض مثلا في بر سيصلون، أو مثلا اجتمع مجموعة من الناس ليس هناك إمام راتب ومثلا فيهم شيخ معين لكن بينهم سلطان الإمام الأعظم أو نائبه وهو صالح للإمامة، فالأصل أن هذا الإمام الأعظم هو الذي يصلي بالناس، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم في سلطانه يعني في محل ولايته وما يملكه. يقول الخطابي رحمه الله تعالى معناه أن صاحب المنزل أولى بالإمامة في بيته إذا كان من القراءة أو العلم بمحل يمكنه أن يقيم الصلاة، وإذا كان إمام المسجد قد ولاه السلطان أو نائبه أو اتفق على تقديمه أهل المسجد فهو أحق، لأنه لا يخاصة ولأن التقدم عليه يسيء الظن به وينفر عنه. كل هذه الإخوة تبين لنا شرف هذه الإمامة، وأن الشريعة جاءت بالحفاظ على الأئمة وصيانتهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاهم قدرهم. بل إن من اللطائف أن أهل العلم ذكروا أن عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه دخل قومه الإسلام وعمره 7 سنين، دخل قومه في الإسلام وعمر هذا الغلام 7 سنين، أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ابعث إلينا إماما، فقال لهم صلى الله عليه وسلم يا أمكم أقرأكم لكتاب الله، ما عندي إمام، دبروا نفسكم بإمام. نظروا من أحفظنا لكتاب الله، هم أسلموا قبل يعني 3-4 أيام، من أحفظنا لكتاب الله؟ فأقبل عمرو بن أبي سلمة غلام صغير عمره 7 سنوات قال أنا أحفظكم لكتاب الله. قالوا كم تحفظ؟ فإذا به يحفظ 5 أو 6 أو 7 سور من القرآن. قالوا كيف حفظتها؟ قال عند ذلك البئر، كان في بئر يمر به المسافرون، قال عند ذلك البئر يجتمع المسلمون الذين يسافرون، فكانوا يخرجون الماء من البئر ويقرؤون القرآن وهم يشتغلون، وهم يخرجون الماء من البئر يقرأ قل هو الله أحد الفلق الناس، وكان هذا الصغير يجلس ينظر إليهم ويحفظ. فلما دخل قومه في الإسلام ودخل فإذا به حافظ جاهز 7 أو 8 سور، فلما رأى قومه ذلك قالوا له صلي بنا. تقدم هذا الصغير وأخذ يلتفت إليهم، استووا اعتدلوا وكبر يصلي بهم. هذا الصغير من شدة فقره وفقر قومه كان لابسا إزارا دون سراويل من تحت، ما عنده مال ولا عنده شيء، فلابس إزار فقط يستر به عورته. تقدم الله أكبر صلى بهم، واصطف الرجال وراءه والنساء وراءهم، فلما سجد وسجد الرجال وجاءت النساء لتسجد أقبلت امرأة لتلحق على الجماعة فهو ساجد، أتت الريح وحركت إزاره كإزار الإحرام، حركت إزاره فانكشفت عورته، ما عليه سراويل وصغير. فقالت تلك المرأة التي جاءت صاحت بالناس وقالت أيها الرجال غطوا عنا استقارئكم، غطوا عنا دبر إمامكم هذا، خرجت. فيقول لما انتهت الصلاة اشتروا لي سراويل وأعطوني إياها. يقول فكنت صغيرا فكان فرحي بالسراويل أعظم من فرحي بالإسلام، لأنه ما يعقل ما هو الإسلام لكن يعقل هذه السراويل يتميز بها عن أصحابه وقومه. هذا يدل أيها الإخوة والأخوات على أن هذا الدين إنما يرتفع شأنه فيه من كان متمسكا بدين الله عز وجل. لذلك تجد أن الإمامة وأن العلماء لهم شأنهم في الإسلام، ولا يجوز أن يتنقصوا ولا يجوز أن ينال منهم. وقد قال الإمام ابن عساكر رحمه الله تعالى اعلم وفقني الله وإياك لمرضاته وجعلني وإياك ممن يتقيه ويخشاه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، فمن تعرض فيهم بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. المقصود من هذا أنه لا يجوز الوقيعة في الأئمة ولا يجوز الوقيعة في العلماء. وبعض الناس يا جماعة الآن إذا أراد أن ينكت حفظ 3-4 نكت على الأئمة وبدأ يذكرها لكم، إذا رأى موقفا من إمام بدأ يشهر به في كل مجلس، إذا مثلا رأى إمام يصلي بهم احتقره وازدراه. وكذلك ينبغي على الأئمة يا جماعة أن يكون الإمام يملأ عيون الذي وراءه. يعني المشكلة يعني عفوا بعض الأئمة لا يعتني بمظهره، إذا تقدم أحيانا قال استوعتدل الله أكبر، نظرت إلى ثوبه فإذا هو ثوب من من من أسوأ أنواع الثياب، إلى غترته فإذا هي من أردأ أنواع الغتر، إذا نظرت إذا شممت رائحته فإذا هو لا يتطيب، وإذا هو لا يتزين لأجل الصلاة. يا أخي أنا أريدك إذا تقدمت إماما بالناس أن تكون كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أنس كنت إذا صافحت يد النبي صلى الله عليه وسلم تكون يده كأنما أخرجت من جؤنة عطار مطيبة. يقول وكان يعرف إذا جاء صلى الله عليه وسلم إمام بيتقدم في المحراب إذا جاء سيصلي بهم يقول يعرف بريح الطيب إذا أقبل، يخرج متطيب متزين. يقول جابر بن سمرة كما في صحيح مسلم يقول نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مقمرة ونظرت إلى القمر، القمر مكتمل ليلة مقمرة، ونظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حلة، يقول فوالله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل في عيني من القمر. إذا كان يعتني يلبس حلة ويعرف بريح الطيب إذا أقبل ويصلي بالناس يتبسم في وجوههم، كان يحرص على السواك، كان يشتد عليه أن يرى أن يشم منه الريح السيء، كل هذا يا جماعة لأجل أن يعتني الإمام. يا أخي أما إذا جئت إلى الإمام فإذا الإمام ثيابه رثة وغترته رثة ورائحته كريهة ولا يتطيب ولا يتسوك ولا يغسل أسنانه ولا يعتني بمظهره، فلا شك أن هذا ينفر الناس في الحقيقة عن الإمامة. نريد أن يكون الإمام فعلا كما أمره الله عز وجل. نعم الله سبحانه وتعالى ذكر أن من دعاء المؤمنين أنهم يقولون واجعلنا للمتقين إماما، ومن صفات الإمام أن يكون مستقيما بقدر الطاعة على هذا. كذلك ينبغي في الحقيقة التعاون مع الإمام في إصلاح المسجد وعدم يعني التضييق عليه. وأنت لا مانع يعني أحيانا يكون بعض الأئمة عفوا يعني قد يكون مثلا عدم اعتنائه بمظهره أو نحو ذلك قد يكون مثلا من قلة ذات اليد، ما يمنع أن بعض المأمومين يأتي مثلا ويهديه هذا هدية طيب، هذا يهديه مثلا ثيابا، هذا مثلا يعني يهدي إليه شيئا لبيته لأجل أن إذا دخل عنده بعض المأمومين أن يجدوا عنده مثلا تمرا وبلحا وشيئا من الطعام يعني يضيفهم به، يعني من باب التعاون مع الإمام، لأن الإمام يا جماعة واجهة للناس فلا بد أن يكون بقدر هذه الواجهة. أيضا مما ينبغي التنبيه عليه ما دام أننا تكلمنا عن الأئمة، ينبغي أن نعتني بحفظ حقوق كل من كان من أهل العلم، نحذر من اغتيابهم من الوقيعة فيهم. لما خطيب جمعة يخطب أمامها 5000 ثم ينزل مع المنبر، ما ينبغي ال5000 إذا رجعوا إلى بيوتهم علقوا هذا الخطيب وبدأ الواحد يقول هل رأيت يده لما أشر بها كذا، ثم يضحك، ثم يقول الثاني لا وكذلك عباءته لما تحرك ويضحك عليه. يا أخي هذا ما يجوز، لحوم العلماء مسمومة، والله عز وجل يقول ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فكيف إذا كان هذا الاستهزاء بدينه؟ بل إنك لو تأملت لوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان راجعا من سفر يوما وكان معه بعض أصحابه، لما كانوا راجعين من هذا السفر قال بعض المنافقين وهم ينظرون إلى الصحابة قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. المنافقون يسولفون يتكلمون، بدل ما يتكلمون عن هالكفرة الذين قد رجعوا من حربهم بدوا يتكلمون في الصحابة الشيوخ الأخيار من الصحابة، يقولون ما رأينا مثل هالصحابة هؤلاء الذين معنا، أكبر بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فأنزل الله تعالى قوله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. تستهزئ بالدين، تستهزئ بالصالحين، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكان أولئك المنافقون لما أنزلت الآيات يقبلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتعلقون به، يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، إنما كنا نضحك ونقصر عنا الطريق، وهو يقول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلا يجوز في الحقيقة الوقيعة في العلماء أو الوقيعة في الدعاة أو الوقيعة في أئمة المساجد أو في الخطباء أو كذلك الوقيعة في من ولاهم الله عز وجل أمر المسلمين أو نحو ذلك، كل هؤلاء لهم إمامة، إما ولاية أمر على المسلمين ولاية حكم، أو مثلا إمامة في مسائل الدين أو إمامة في مسائل الدعوة أو نحو ذلك. ينبغي في الحقيقة أن يكون المرء يعني مستقيما بقدر المستطاع حافظا لسانه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. بقي معنا في الحلقة القادمة الكلام حول من لا تصح إمامته ومن تصح إمامته، لعلنا إن شاء الله أن نؤجلها إلى الحلقة القادمة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، ونجعلني وإياكم باركين أينما كنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من قلب عدن، حيث يلتقي الموج بالحكاية.
1: برنامجكم على طاولة النقاش، قضايا ساخنة،
0: تحليل عميق،
1: وضيف يضع النقاط على الحروف.
0: من السبت إلى الثلاثاء في الساعة الرابعة عصراً،
1: أنتم أبطاله وصوتكم يصنع الفرق.
0: شاركونا آراءكم بالتواصل عبر أرقامنا
1: 7819521211،
0: أو اتصلوا بنا عبر الرقم
1: 02-38-7913.
0: بعد الخبر على راديو عدن الغد
1: 899-959.

0: يا مساء الخير، يا مساء السعادة لكل المستمعين الأحباء في كل مكان. اليوم يتجدد لقانا معكم في برنامجكم بعد الخبر. طبعا معنا مواضيع شيقة وضيوف بيكونوا على الهاتف لنسألهم عدة أسئلة ويجاوبونا عليها حتى نفيد مجتمعنا الجميل بكل ما يدور في ساحتنا اليومية. مساء الخير لدينا زميلتي العزيزة، ومساء الخير لمخرج برنامجنا عاصم حكيم.
1: يسعد مساكم بكل خير وحب، وأنا أكيد بنوه وبأكد لكم الموضوع، لأنه في البعض اللي بيقول أنه إحنا ما بنعطيهمش مساحة أو مجال علشان الاتصالات. أنا أقول لكم بأنه إحنا دائما بنستقبل الاتصالات، وخصوصا في برنامج بعد الخبر في الوقت النهائي، وهو ما بعد ما نستكمل مع الضيفين اللي يكونوا متواجدين معانا ومع المواضيع. لذلك إحنا بننتظر دائما اتصالاتكم عبر رقم إذاعتنا 781-95-21-21، وأيضا رقمنا الثابت 387-913. وأكيد يا مواهب إحنا معانا أولى الفقرات المتواجدة معنا وهي أبرز المستجدات، ولكن أول شيء نطلع مع الموسيقى ونرجع نكمل معاكم.

0: وكذا نكون رجعنا معكم مستمعينا ومتابعينا وحبايبنا في كل مكان، وأكيد نفتتح أولى الفقرات مثل ما ذكرت لكم من سابق، وهي أبرز المستجدات المتواجدة على الساحة اليمنية وأيضا الدولية. الخنبشي دشن في المكلا مرحلة جديدة لتحديث المنظومة الأمنية بساحل حضرموت عبر افتتاح مشاريع تطويرية ومعدات أمنية بهدف رفع الجاهزية وتعزيز الأمن والاستقرار وخدمة المواطنين.
1: دعا الدكتور عبد الرقيب فتح الشرعية اليمنية لاستثمار الجماع الدولي الداعم لليمن عبر تعزيز الحوكمة وتحسين الخدمات وبناء حضور فعال يعزز ثقة المواطنين والشركاء الدوليين.
0: كما أن هناك هزة أرضية بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر ضربت محافظة لحج متسببة بتشققات في عدد من المنازل دون تسجيل أي إصابات، وسط دعوات لإجراء دراسات ميدانية لتقييم آثار النشاط الزلزالي.
1: وصلت السفيرة الفرنسية إلى حضرموت في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون مع السلطات المحلية ودعم جهود التنمية والاستقرار وبحث آفاق الشراكة في عدد من المجالات.
0: كما تفقد مدير عام مديرية المنصورة مكتب الصحة العامة والسكان مؤكدا أهمية تعزيز الرقابة على المنشآت الصحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والالتزام باللوائح المنظمة للعمل الصحي.
1: دعا ناشطون إلى الحفاظ على ملعب حي وديع حداد في المنصورة باعتباره المتنفس الرياضي الوحيد لأبناء الحي، مطالبين السلطة المحلية بحمايته من أي مشاريع أو تعديات تهدد استمراره.

0: وبعد أبرز المستجدات ننتقل مباشرة إلى محورنا الأول والتحضيرات لمهرجان موسم البلدة في حضرموت، حيث عقدت اللجنة المنظمة لمهرجان موسم البلدة السياحي لعام 2026 بمدينة المكلا اجتماعا موسعا برئاسة نائب رئيس اللجنة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني، وذلك للوقوف على آخر التحضيرات والاستعدادات الخاصة بانطلاق فعاليات الموسم السياحي بحضور عدد من أعضاء اللجنة وممثلي الجهات ذات العلاقات. وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة الفرعية تقاريرها المتعلقة بمستوى الإنجاز في الجوانب التنظيمية والفنية والإعلامية والأمنية والخدمية، إضافة إلى مراجعة البرامج والفعاليات المصاحبة للموسم والتأكد من جاهزية مختلف المواقع لاستقبال الزوار بما يضمن تنفيذ الفعاليات وفق الخطة الزمنية المعتمدة. وأكدت اللجنة أن الاستعدادات تسير بوتيرة متسارعة مع استمرار التنسيق بين مختلف الجهات الرسمية والأمنية والخدمية بهدف توفير بيئة آمنة ومنظمة تليق بزوار موسم البلدة وتعكس الصورة الحضارية والسياحية لمحافظة حضرموت.
1: وشدد المجتمعون على أهمية مضاعفة الجهود خلال الأيام المتبقية قبل انطلاق الموسم واستكمال جميع التجهيزات وفق أعلى معايير جودة وتنظيم، بما يسهم في تقديم نسخة متميزة من المهرجان تلبي تطلعات المواطنين والزائرين من داخل اليمن وخارجه.
0: ويعد موسم البلدة أحد أبرز المواسم السياحية والتراثية في حضرموت لما يمثله من قيمة ثقافية واقتصادية، حيث يسهم في تنشيط الحركة السياحية والتجارية ودعم الأنشطة الاقتصادية إلى جانب إبراز الموروث الحضاري الذي تتميز به المحافظة.
1: واختتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز التكامل بين جميع اللجان والجهات المشاركة بما يضمن نجاح فعالية موسم البلدة السياحي 2026، ويحقق الأهداف المرجوة في تعزيز مكانة حضرموت كواجهة سياحية بارزة على المستوى المحلي والإقليمي. بيكون معنا على الهاتف ضيفنا من حضرموت الأستاذ مجدي صالح باشادي، مدير عام مكتب وزارة السياحة ساحل حضرموت. مساء الخير أستاذي.
2: أسعد الله مساءكم عدن الغد، وسعيد تواجدي معكم وأكون ضيف معكم في هذه الحلقة وإثراءها بأهم إنجازات وتحضير وتجهيز للعرض في ساحل حضرموت اللي هو مهرجان البلدة السياحي.
1: أهلا بك، وسؤالنا إلى أين وصلت اللجنة في مستوى الاستعدادات قبل انطلاق موسم البلدة السياحي؟
2: طيب بالنسبة لنحن للجنة مهرجان الموسم البلدة السياحي 2026، طبعا عقدنا آخر اجتماع موسع أمس للوقوف أمام التجهيزات والتحضيرات ومدى الإنجاز اللي وصلنا له لغاية الآن لقرب الموسم أو لقرب تدشين الموسم 15 يونيو أو يوليو. تمام، فالحمد لله شيكنا على أهم التقارير المقدمة عن الإنجاز من المكاتب المصاحبة والمكاتب المختصة والشركات المتعاهدة والجانب الأمني لجانب تأمين الفعاليات. فنعلنها أنه المكلا وساحل حضرموت جاهز 100% لتدشين موسم البلدة السنة هذه وفق الخطة وفق الجاهزية اللي نحن عديناها للمهرجان السنة هذه.
0: نتمنى حقيقة يعني نجاح المهرجان للمواسم المتعددة طبعا، وما أبرز الفعاليات والبرامج الجديدة التي سيشهدها موسم البلدة في هذا العام؟
2: طيب بالنسبة للمهرجان البلدة واحتفالاته والفعاليات المصاحبة له، في فعاليات فنية مع فعاليات رياضية، أمسيات شعرية، موروث شعبي، فعاليات سياحية تحديدا السنة هذه أدخلناها وبحيث أنها تكون خلاص يتم تنفيذها للموسم السنة دي. فأبرز أبرز أبرز الفعاليات للاحتفالات الفنية المسائية زي ما قلنا برضه كمان اللي هي الأنشطة الرياضية، الأشياء الحفلات الفرائحية، إحياء الموروث الثقافي والشعبي للمديريات ساحل حضرموت.
1: طيب أستاذي، كيف يتم توزيع الأدوار بين اللجان المختلفة لضمان نجاح هذه الفعالية؟
2: طيب بالنسبه للجنه البلده ضمت مثلا اولا رئيسها السيد المحافظ عضو مجلس القياده الرئاسي ونائبها الاستاذ حسن الجيلاني هو محافظ محافظه حضرموت شؤون المديريات الوادي والصحراء عفوا المديريات الساحل والهضبه وعضويه مكتب وزاره السياحه مكتب وزاره الثقافه المكاتب الخدماتية اللي هي مثلا الصندوق النظافة والتحسين مكتب الأشغال والجهات الأمنية ذات الاختصاص في تأمين الفعاليات اللي هي الأمن وخطر السواحل اللي تأمن السواحل لتواجد مرتادي الساحل. للأمانة الأدوار التي يعني وزعت على كل مكتب ذات اختصاص يعني نتائجها ومخرجاتها عالية وللأمانة وصلت أو يعني نض أو نفس جسمها أعدت فعاليات جدا تليق بالمهرجان. مثلا مكتب الثقافة أعدوا فعاليات ثقافية أمسيات مسائية ونحن برضه كمان مكتب وزارة السياحة عددنا فعاليات ذات طابع سياحي تاريخي تراثي. بالمكتب الأشغال اجتهدنا مع مكتب الصندوق للتحسين المنظر الجمالي للمدينة. والجانب الأمني هو رفع الجاهزية الأمنية لتأمين فعاليات موسم البلدة والخطر السواحل برضه كمان تأمين السواحل للاهتمام المرتادي البحر للاغتسال. فعشان كذا المهام وزعت بطرق تلبي ذات الاختصاص والنتائج والتحضيرات كلها إيجابية وأيضا جاهزة 100%.
0: جميل جدا. وفعلا اهم نقطه انت ذكرتها بانه تفعيل الجانب الامني بما ان احنا نعرف انه هناك زوار كثر يعني يكونوا متواجدون عندكم من اكثر من منطقه ونتمنى حقيقه بانه ربما في المواسم القادمه نشهد معكم هذا الاحتفاء العظيم. طبعا استاذي يعني كيف يسهم موسم البلده ايضا في تنشيط الحركه السياحيه والاقتصاديه بمحافظه حضرموت؟
2: طيب طبعا لو كنتم متابعين أنشطة مكتب وزارة السياحة طبعا نحن عقدنا ورشة عمل قبل انطلاق المهرجان يمكن ب 26 يوم أو 27 يوم. عنوان هذه الورشة كان تحليل التحديات واستكشاف الفرص في موسم البلدة السياحي ودورها في تعزيز الاقتصاد المحلي. طبعا موسم البلدة هو سياحي ولكن برضه كمان نحن يهمنا أنه كيفية تعزيز الاقتصاد المحلي للمحافظة هنا من خلال تنشيط الحركة يعني الاقتصادية في المنشآت السياحية كالفنادق المنتجعات برضه كمان المطاعم وإقبال أو زيارة الزوار اللي يرتادوا للمحافظة. فدور هذه أو يعني الموسم البلدة يعد رافد اقتصادي لاقتصاد محلي للمحافظة تحديدا. فلذلك الكل سواء كان القطاع الخاص أو القطاع العام مهتم لنجاح الموسم بل وينتظر موسم البلدة مشان الازدهار الحركة الاقتصادية للمحافظة تحديدا.
1: طيب أستاذي ما هو الدور الذي أو هناك فعاليات، هل هذه الفعاليات أكيد بتستهدف الشباب والأسر؟
2: فعلا في نحن طبعا كلجنة البلدة قسمنا الفعاليات وحطينا فعاليات تهتم بالشباب كالفعاليات الرياضية والأنشطة المصاحبة لها وبرضه كمان وجدنا فعاليات يعني تستهدف الأسر وزوار المحافظة من محافظات المجاورة أو من خارج البلد بالذات من دول الخليجية. فالفعاليات

0: فقط عن احتفال وانتهى في النهاية، لا، احنا بنعرف انه ربما قد تكون هناك رسائل تسعى دائما لإيصالها من خلال تنظيم الموسم لهذا العام، او حتى ربما من الاعوام السابقة.
1: نعم.
0: فما هي هذه الرسائل أستاذي؟
1: بالنسبة للمرتادين، والله كلجنة البلدية أو كيف بالضبط؟
0: بشكل عام أنا حابة أعرف إيش هي الرسائل اللي ربما قد تصل إلى الجميع.
1: طيب، رسالتنا احنا كلجنة البلدية أو مكتب وزارة السياحة المرتادين المحافظة تحديدا في هذا الموسم، إنه نقول لهم يا حي وسهلا فيكم، يعني بلهجتنا العامية يا حي وسهلا فيكم. البلدية ترحب بجميع زوارها من خارج المحافظة ومن خارج البلد تحديدا. فالبلدة هي الملتقى يعني الأصدقاء والأحبة والأقارب،
0: نعم،
1: والزوار من خارج البلد زي ما سلفت سابقا. وفعالياتها إن شاء الله تسر الزوار السنة هذه تحديدا،
0: عسل.
1: والتحضير والتنظيم إن شاء الله يكون يعني مرضي، وحكم الجهد اللي خططنا له يعني سعينا لتنفيذه للسنة هذه.
0: طيب،
1: تحية وسهلة فيكم، والبحر
0: الله يحييك. طيب أستاذي، ما هي أبرز التحديات التي تواجه اللجنة من خلال مراحل الإعداد، وكيف بيتم التعامل معها؟
1: وشوفي، أي عمل صحيح لازم يكون في بعض التحديات. فتحديات اللجنة المرة هذه كانت إنه ضيق الوقت لحاجة بسيطة لكن تجاوزناها، وأيضا برضه كمان التحضير والتجهيز مع المنشآت السياحية ورفع الجاهزية معها، وأيضا برضه كمان العمل على تجهيز مناطق الفعاليات وتجهيز أو برضه كمان اللي هو توفير الخدمات. اشتغلنا يعني شغل مجهد جدا، وشغل برضه كمان يعني نحن للأمانة مقتنعين فيه، وإن شاء الله زوارنا ينالون استحسان ما نقوم به من تجهيز وتحضير لهم
0: حبيبا. إن شاء الله بإذن الله تعالى. طبعا أستاذ مجدي، إحنا معك وصلنا للختام، ولكن إذا كانت هناك كلمة أخيرة أو رسالة حابب أنك توجهها للبعض اللي بيسمعنا حاليا فتفضل.
1: طبعا نحن نوعد الزوار البلدة لهذه السنة بفعاليات نوعية وأنشطة برضه كمان تكاد تكون متميزة، قد أغلبها بتنفذ لأول مرة في هذه السنة، فنعدهم بمفاجآت ويعني نقول لهم يا حي وسهلا فيكم.
0: الله يحييك. طبعا نحن شاكرين لك تفاعلك معنا واستجابتك لي أن تكون معنا اليوم على اتصال رغم انشغالك طبعا، وآسفين على إزعاجك، ونشكرك أستاذ مجدي.
1: طبعا طبعا طبعا أنا أتكلم معكم في موقع الحدث شخصيا، لأن معنا الآن نحن جزء من التحضيرات والتجهيزات. طبعا نطوي الليل بالنهار في التجهيز والتحضير بحيث أن يكون الموسم المرة هذه رائع
0: إن شاء الله. طبعا نحن نقدم لكم ألف شكر، ونتمنى أنه يكون مهرجان البلدة هذه السنة أفضل من المهرجانات السابقة، وإن شاء الله تتوفقوا فيه. كان طبعا معنا على الهاتف الأستاذ مجدي صالح باشادي، مدير عام مكتب وزارة السياحة ساحل حضرموت. نوجه لك ألف شكر وتحية.
1: شكرا.

0: يا حيا ويا مرحبا مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء، وصلنا لمحورنا الثاني من برنامجنا اليوم وهو إيرادات ضرائب لحج. حقق مكتب مصلحة الضرائب بمحافظة لحج إنجازا ماليا لافتا خلال الربع الثاني من العام 2026 بعد أن تجاوزت الإيرادات الضريبية المحصلة حاجز المليارين في مؤشر يعكس تحسنا ملحوظا في أداء المنظومة الضريبية وفعالية إجراءات التحصيل وتوسيع القاعدة الإيرادية.
1: وأوضح مدير عام مكتب مصلحة الضرائب بمحافظة لحج الأستاذ وجيه أحمد صالح أن إجمالي الإيرادات المحصلة خلال الفترة من إبريل إلى يونيو 2026 بلغ 2,550,690,855 ريال مقارنة ب1,655,818,018 ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققا زيادة بلغت نحو 400 مليون ريال.
0: وكما أشير إلى أن الإيرادات المركزية سجلت النصاب الأكبر من النمو، إذ ارتفعت بأكثر من 323 مليون ريال، كما شهدت الإيرادات المشتركة زيادة تجاوزت 70 مليون ريال، وهو ما يعكس ارتفاع مستويات الامتثال الضريبي وتحسين كفاءة الأداء الإداري والرقابي.
1: وأكد أن الإيرادات المحصلة خلال شهر إبريل ومايو ويونيو تجاوزت الربط المعتمد في الموازنة العامة للدولة، مرجعا ذلك إلى تطبيق خطط عمل مدروسة وتعزيز الرقابة وتطوير آليات التحصيل، إلى جانب تكامل جهود الإدارات المختلفة داخل المكتب.
0: ويعد هذا النمو في الإيرادات مؤشرا إيجابي على قدرة المؤسسات الإيرادية في محافظة لحج على تحسين كفاءة التحصيل وتنمية الموارد العامة، بما يسهم في دعم المالية العامة للدولة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات التنموية والخدمية.
1: ويأمل القائمون على مصلحة الضرائب أن تستمر هذه النتائج الإيجابية خلال النصف الثاني من العام من خلال مواصلة تطوير بيئة العمل وتعزيز الشراكة مع المكلفين وتوسيع نطاق الامتثال الضريبي، بما يحقق استدامة النمو في الإيرادات ويخدم المصلحة العامة. وأكيد بيكون معنا ضيفنا على الهاتف الآن الأستاذ وجيه أحمد صالح العيري مدير عام مكتب الضرائب بمحافظة لحج. يسعد مساك أستاذ وجيه.
2: عليك السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم قناة على الجوال.
1: الله يسعد قلبك ويسعد مساك بكل خير بإذن الله تعالى. وحقيقة نحن حابين في البداية نعرف بأنه ما أبرز العوامل التي أسهمت في تحقيق هذا النمو الكبير في الإيرادات الضريبية بمحافظة لحج.
2: بداية نحن استلمنا المكتب وهو في حالة إطلاقها من حيث الالتزام والنظام الرسمي، وكذا أغلب الموظفين لا يحضرون للعمل صورة دائمة، ومن هنا شددنا على ضرورة الحضور والالتزام وربط الاستحقاقات بمدى الالتزام. وقد وضعنا مصباحينا هو انتشال المكتب من هذا الوضع والعمل على تحسين الإيرادات الضريبية، وكان ذلك بانتشال إلى الخطة التي عددناها الوصول إلى الإيرادات الضريبية والتي تمثلت في الآتي: أولا الالتزام بالحضور واستدعاء كامل كادر الضريبي العقد، تفعيل إدارة التهرب الضريبي في المكتب وممارسة مهامها بكل شفافية، تشكيل لجنة جديدة لجان جديدة من مأموري الضرائب المكتب وتوزيعهم على مديريات المحافظة، ومتابعة تحصيل الإيرادات المتراكمة والإيرادات الحالية. طبعا الدعم المعنوي الذي قدم لنا ومنحنا كان مصرحيا من قبل حافظ المحافظة الأستاذ العزيز مراد الحالمي، وكذلك معالي الأخ رئيس مصلحة الضرائب الأستاذ ناجي علي حسين جابر، وتعاون كافة الجهات ذات العلاقة مع المكتب انعكس إلى رفع هذه الإرادة. خامسا صرف مستحقات الموظفين المأمورين الميزانيين أولا بأول مرتبط بالأداء والإنجاز، وكذلك المتابعة المستمرة من قبل مدراء الإدارات والمدير العام والتشديد على رفع تحصيل الإرادات بالسرعة في إنجاز الملفات المتخلفة على الالتزام في سنوات سابقة.
1: نعم.
2: وكذلك التوسع والانتشار لمأمورية الضرائب والوصول إلى مكلفين يزاولون النشاط الأنشطة ولم يصل إليهم مكتب من سابق، فتم حصرهم وتحصيل هذه الضرائب المتوكلة عليهم. مخاطبة ومتابعة الدوائر الحكومية والبنوك الأهلية الخاصة بالتحصيل والتحصيل وعكس الإيرادات المحصلة تحت الحساب أولا بأول.
1: طيب
2: هذا فيما يخص سؤالكم عن العوامل التي أدت إلى تحقيق هذا.
0: طيب أستاذي أستاذي العزيز، كيف يتم أو كيف يتمكن مكتب الضرائب من رفع الإيرادات بنحو 400 مليون ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؟
2: جاء ذلك من خلال رصد تفاس تحصيل وأحكام الرصادة على الموارد ومعاهدة أوجه القصور والالتزام بالمهام والبرامج الميدانية وتحفيز الكادر الميداني لتحقيق المستهدفات بكفاءة ومسؤولية وكذلك نشر الوعي الضريبي بين المكلفين الذي ينعكس في الاستجابة وبكل شفافية من قبل المكلفين بهذه الضرائب المتوجبة عليهم.
1: جميل جدا. طبعا أستاذ وجيه، وما الإجراءات التي اتخذها المكتب لتوسيع القاعدة الضريبية ورفع مستوى الامتثال؟
2: كان هذا من خلال نشر الوعي الضريبي بين أوساط المكلفين وكذلك توسيع نطاق الشراكة بين الإدارة الضريبية والمكلفين المهمة وتعزيزها مع المكلفين أدى إلى هذا الامتثال الضريبي من قبل المكلفين والتخطيط المسبق وكذلك الرقابة الفاعلة والاستغلال الأمثل الإمكانيات المتاحة ذلك التوسع الحضري للمكلفين الذي مكننا من توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات.
0: طيب أستاذي كمان، هل كان للتحول الرقمي وتطوير آلية التحصيل دور في تحقيق هذه النتائج؟
2: لم يكن للتحول الرقمي بحد ذاته دورا في هذه النتائج ولكن قد يساهم رفع كفاءة التحصيل وتفعيل إدارة التهرب الضريبي أدى ذلك إلى إدخال أنشطة تجارية لم تكن مسجلة سابقا في إطار المكتب كما أدى تحسين خدمات المكلفين من خلال الشفافية في تقديم الإقرارات والامتثال الطوعي إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية والامتثال الضريبي بصورة منتظمة.
1: جميل جدا. ولو احنا مثلا بنشوف بعد التحول الرقمي ونتمنى بانه يتم ادخاله باذن الله تعالى في المراحل القادمه، نجي ونشوف انه ما ابرز التحديات التي واجهت مكتب الضرائب خلال الربع الثاني من العام الجاري؟
2: ابرز التحديات التي واجهتنا هي غياب قاعده بيانات اقتصاديه دقيقه في المكتب وما زال العمل يدوي في المكتب حتى اللحظه. عدم تأهيل الكوادر الضريبية بصورة مستمرة بحيث يواكب متطلبات المرحلة. التدخلات بين المكاتب على مستوى حدود المحافظات بين مكتب ضرائب محافظة عدن ومكتب ضرائب لحج في منطقة دار سعد مما عكس ضياع الإيراد فيها في منطقة التدخلات. ونتمنى من القيادة العليا تحسم هذه المشكلة مثلا بوزارة الإدارة المحلية. كذلك تدني النفقات لبدل الانتقاص والحوافز التشجيعية المأمورين الميدانيين. عدم توفير السجلات والنوادق والمخصصات الآلية الكافية لإعادة تحديث قاعدة البيانات للمكلفين من خلال الحصر الشامل للمكلفين في إطار المحافظة، علما أن آخر حصر تم منذ 17 عاما وهناك مكلفين انتهت أنشطتهم ومكلفين استحدثوا أنشطة ومكلفين مستجدين وليس لدى المكتب أي اعتمادات مالية بحيث يقوم بتشكيل لجان حصر شامل في إطار المحافظة. والناشد الجهة العليا بالنظر من أجل هذه المعالجة وهو الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع الموارد الضريبية في إطار المحافظة تلحق إلى أضعاف ما يتم تحقيقه حاليا ومعالجة جميع القصور. نحن لا ندعي أننا بأيدينا عصا سحرية نحن يعني عملنا كأسس ومبادئ عملية بدائية فقط في تحسين هذه الموارد وتصويبها إلى إطارها السليم الصحيح
0: إن شاء الله. طيب أستاذي، ما هي الخطط الموضوعية للحفاظ على هذا الأداء وتحقيق نمو أكبر خلال النصف الثاني من عام 2026؟
2: من خلال وضع أهداف وسياسات وإجراءات، ونحن يوجد لدينا أهداف واضحة تؤدي إلى رفع الإيرادات الضريبية ومحاولة تقليل التهرب الضريبي. نسعى أولا إلى تبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الكفاءة والرقابة، كذلك متابعة الجهات الحكومية والمؤسسات لتسهيل التحصيل عبر النظام تحت الحساب وتوسيع القاعدة الضريبية وحصر المكلفين الجدد ومتابعة التراكمات والمتخلفات الضريبية من السنوات السابقة، كذلك توسيع القاعدة الضريبية وحصر المكلفين الجدد ومتابعة التراكمات والمتخلفات الضريبية وتعزيز الالتزام الطوعي من خلال نشر الوعي الضريبي وتسهيل إجراءاته وبناء الثقة بين مكتب الضرائب والمكلفين، وكذلك المتابعة المستمرة والتحضير للمأمورين الميدانيين والتقييم المستمر للأداء وتكثيف برامج العمل وتدريب مأمورين نزول ميداني لتحصيل الإيرادات.
1: نعم أستاذ، والمسألة يعني مثل ما أنت ذكرت، تفضل كمل.
2: ومتابعة أكثر المبالغ التي يتم تحصيلها في المنافذ البحرية والبرية والجوية إلى حسابات المكتب، وهي مبالغ كبيرة يتم تحصيلها في هذه المنافذ، ولكنها لم يتم عكسها للمحافظة أو كون المكلفين للمتوسطي المستوردين يعني هم من قائمات من قوائم المحافظة، يعني في إطار محافظة نشاط التجاري، إلا أن تحصل هذه المبالغ في المنافذ ولم يتم عكسها إلى المكتب.
1: وأستاذي يعني لو بنجي نقول بأنه مثلا الرسائل أو الرسالة التي أنتوا حاليا تودوا أن توجهوها للمكلفين بشأن أهمية الالتزام الضريبي، فماذا ستكون؟
2: رسالة المكلفين هي الشراكة والالتزام الضريبي الذي يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد. إن الالتزام بسداد ضريبة هو استثمار في مستقبل الوطن وشراكة حقيقية في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.
0: طيب أستاذي، كيف تتعاملوا مع حالات التهرب الضريبي، وهل أثر ذلك على الإيرادات اللي الآن طلعت؟ أستاذي،
2: السؤال
0: يقول كيف تتعاملون مع حالات التهرب الضريبي وما أثر ذلك على الإيرادات؟
2: التهرب الضريبي نحن فعلنا الإدارة ما كانت جامدة في المكتب سنوات عديدة، ومن خلال ما يتبين يعني التهرب الضريبي نسعى الى انه عمل محاضر تمام وتطبيق في في في في في, في العمل على مستوى الميدان، يعني للضبط يعني بشكل واقع وقانوني. ونحن بدورنا عندما يتم يعني كشف الذي يعد ويعد هذا التهرب الضريبي هو من ابرز التحديات التي تواجه الإدارة الضريبية. ومن وسائل التعامل مع حالة التهرب الضريبي من خلال تعزيز الرقابة والتدقيق الضريبي، وذلك من خلال اختيار حالات توجد بها شبهات التهرب الضريبي عالية ليتم تدقيقها واستكمال الإجراءات القانونية مع نشر الوعي الضريبي والتوضيح للمكلفين على التهرب على الإيرادات الضريبية والخدمات المجتمعية.
1: نعم.
2: وعندما يتم الكشف نعمل على إحالة هذه الحالات إلى الجهة المختصة مثل نيابة الأمور العامة.
1: جميل. وختاما أستاذ وجيه، يعني هل تتوقع تحقيق الإيرادات المستهدفة بنهاية العام، وما المؤشرات تحديدا التي تستندون عليها؟
2: نعم نتوقع ذلك إذا ما تضافرت الجهود حيث توجد مؤشرات يمكننا الاستناد إليها تمثل في المتخلفات الضريبية والحد من معدل التهرب الضريبي.
1: نعم.
2: والمبالغ لغير محصلات سبب التهرب، وكذلك توسيع القاعدة الضريبية عن طريق الحصر المستمر والشامل للمكلفين الجدد الذين يجاورون النشاط منذ سنوات سابقة ولم يتم حصرهم في إطار المحافظة.
1: نتمنى ذلك.
2: إن الإدارة الضريبية من منظور التخطيط ورفع الإيرادات يستند على هذه المحاور: العلاقة بين السياسة الضريبية والتنمية الاقتصادية، التخطيط الاستراتيجي للإدارة الضريبية والتحول الرقمي للفترة الإلكترونية، دار التهرب الضريبي لحد من فقدان الإيرادات، الكفاءة ومؤشرات قياس الأداء. رسالتي أيضا للمكلفين بتقديم الإقرارات في الموعد القانوني والامتثال للإدارة الضريبية من أجل حصولهم على الحوافز الممنوحة للمكلفين في حالة التزام بالسداد في الموعد القانوني، وهي حافز 1.5% في شهر يناير، 1% في شهر أبريل، ونصف في المئة في شهر مارس، وعدم تعرضهم إلى الغرامات القانونية في حالة الانتثار الطوعي.
1: نعم. طبعاً أستاذي، نحن حقيقة يعني شاكرين وقتك اللي سمحت لنا فيه وأنك تكون متواجد معنا حالياً، فلذلك إحنا واصلين معك اليوم لختامنا وختام هذه الجولة اللي كنا فيها مع بعض، ونشكر الأستاذ وجيه أحمد صالح مدير عام مكتب الضرائب بمحافظة لحج، شكراً لك.
2: شكرا لكم.
0: الله يسعدك.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء في كل مكان، وطبعا نتمنى أن تكون مواضيعنا نالت إعجابكم. ويادينا طبعا موضوع موسم البلدة جميل جدا، في أعتقد أني في موسم من المواسم كنت حاضرة قبل سنوات فكان جميل جدا، واتمنى هذا الموسم كمان أنه يكون أفضل وأفضل إن شاء الله بإذن الله بحكم الجهود المبذولة في إنجاح هذا الموسم. وطبعا الضيوف يكونوا متواجدين من داخل اليمن وخارج اليمن،
1: وبإذن الله تعالى يا مواهب نكون في العام المقبل بنقدم هذا الخبر أو بعد الخبر أو بعض الأخبار أيضا من موسم البلدة تحديدا، ونكون مغطين للحدث بشكل عام
0: إن شاء الله.
1: وعاصم بيقول معنا اتصال، نقول يا حيا ومرحبا.
0: يا مساء الأنوار.
2: كيفكم؟
0: الحمد لله. من معنا؟
1: خالة نورية؟
0: لا،
1: أم أحمد.
2: أم أحمد
1: أيوة.
0: ممكن تعلي صوتك؟
2: دينا.
1: أيوة
2: كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: ممكن يا خالة تعلي صوتك؟
2: ليش؟
0: صوتك ضعيف ما نسمعوش كثير.
1: ما عجبش تصيح خلاص.
0: طيب قربي لنا.
1: احنا بنحاول نسمعك. كيف حالك يا خالة؟ ايش الاخبار معاك؟
2: والله عايشين يا
1: بنتي. الحمد لله.
2: الحمد لله. الحمد لله على كل
0: حال. انت في لحق صح ولا فين؟
1: بالمعلق.
0: بالمعلق.
2: حبيبه عدن.
1: في المعلق.
0: طيب سمعتي مواضيعنا يا خاله؟
2: ايوه سمعت.
0: طيب ايش رايك؟
2: عن حق البلده. شوفي، هو حق البلده المفروض يفعلوا مصدات لانه البحر مفتوح.
1: ايوه
2: لانه هو مع انه مفتوح البحر والبعض منهم متهور ويخرج المره الاولى، بس حاولوا انهم انقذوا يعني من
0: السباحه. أيوة. يعني بال
2: ايوه فهمت
0: تمام.
2: ايوه هذه يعني المفروض هم كانوا يفعلوا مصدات يعني على الاقل، ويحددوا اماكن خلاص بعد هذا المكان واحد ما يسبح لانه الامواج حقهم عاليه جدا.
1: ايوه صحيح.
2: ايوه زيت شفيني عندنا لانه مفتوح على بحر العرب. ايوه فهمت لك. ايوه هكذا. اما بالنسبه للحين هذا الضرائب. ايوه الضرائب، شوفي هم ذكروا ضرائب القاتل. ايوه شفتها كيف؟
1: ايوه
2: ضرائب القاعد باليوم تطلع يمكن 10 مليون. هذه لما كانوا ذيك الايام يجيبوا مع الله يرحمه علي السقاف، كان يعني يقول يعني مدير الضرائب احنا يعني حوالي 10 مليون يطلعوا لنا، بس هم كانوا يوردوا للبنك المركزي. يعني كان يسالوا علي السقاف يقول له في ان في تشيلوا لنا، قال لا احنا نوردها للبنك المركزي بعدين هي تجيب رواتبنا تجيب كذا تجيب كذا. فاهم دي؟
1: نعم.
2: أيوة يعني كان هم هذا الشيء ما تكلمش إنه يورد لنا، ما سكت. فاهم دي؟ إنه يورد لنا للبنك المركزي لأن الموارد هي بشكل عام تتورد، شوف الوحيدة اللي تورد للبنك المركزي هي عدن. يعني فاهم دي؟ أيوة. لكن البقية المحافظات ولا واحدة محافظات يورد للبنك المركزي. هذه يعني هو على الأقل هو قال يعني من شهر يناير إلى الآن.
1: أيوة.
2: يعني أيوة كذا كذا مليون. طيب فين الخدمات بداخل لحق؟ فين الخدمات؟ صفر. يعني ناس أعرفهم يعني من لحق حتى الكهرباء ما فيش. يعني بالأسبوع ما فيش كهرباء.
1: يعني إنه لو أخذوها هذه حق الضرائب وشغلوها في أماكن صحيحة يا خالة. أيوة. كنا ممكن نشوف لحق في أحسن أحواله.
2: أيوة شوفي بقول لك دحين هو قال كذا شفتي كم المبلغني لاني مركزت على المبلغ، بس مبلغ. أيوة. خيالي.
1: مبلغ خيالي جدا.
2: مبلغ خيالي يعني اللي قالوا برضو مبلغ خيالي مش قليل، يعني 6 أشهر يعني مبلغ خيالي. فهم لي؟ يعني هو على الأقل الناس الكهرباء بتشوف الكهرباء حتى يوميا يعني على الأقل 2-3 ساعات. يعني لكن احنا أصحاب لحق ما نشوفش الكهرباء، يعني الكهرباء عندنا حلم، احنا طفينا ثلاجات احنا مسحناها بندناها، لأن لما يجي يفكوا لو فكوا فتحوا فكوا نص الليل إيش بتستفيد؟ يعني إيش بتستفيد الأسر؟ إيش بتستفيد نص الليل؟ يعني ذيك الساعة الله يلحق له يرقد قليل.
1: صح.
2: أيوة يعني الخدمات لسه يعني الله يعزيك القمامة. نحن ما نتكلمش إنه لأني ما أروحش، بس يعني جيراني من لحق.
1: أيوة.
2: يعني سألهم كيف كذا يعني يقولوا يعني إنه ما القمامة
1: ما فيش خدمات، يعني حتى أبسط الأمور مش متواجدة.
2: مكسرة. أقول لك الطريق من فين؟ لأنني ما أعرفش في كثير المناطق.
1: أيوة.
2: بعد بير أحمد من هناك مصلحة.
1: ها.
2: لكن لاحق لما تدخلي ما فيش الطريق كلها مكسره. يعني تهملي تدخلي الوهب برضو نفس الحكاية الطريق تدخلي يعني برضو هي طريقة يعني الوهب برضو من يعني تدخلي لا بعده وتدخلي الوهب بعدين تدخلي لحق
0: أيوة
2: أيوة الطريق مش مصلحة تمام يعني هم حتى قالوا المرة الأولى حديقة حديقة إيش من حديقة والله يعني صراحة تهمة بلا طعمة تهملي
0: نعم.
2: أيوة يعني على الأقل مزامة ما يمردوش للبنك المركزي يفعلوا الخدمات في بيخ يخلي الناس تشعر إنه في شيء الصلاح في حاجة
1: أيوة أيوة يشعروا بأن هذا الموضوع ملموس على أرض الواقع.
2: شوفي لما المواطن شوفي المواطن يدفع في كل شيء
1: أيوة.
2: ضريبة مبيعات ضريبة مدري إيش ضريبة حتى التلفون هذا ضريبة يدفعوا عليه صح الموبايل هذا تدفعي عليه كم ضريبة على أعتقد كل ده
1: أيوة.
2: ريال أو مش عارفة أني قد نسيت أيوة لكن برضو شفتي كيف المواطن يدفع لكن هل حقه هذه حصلت بخدمات؟ لا شفتي كيف؟ أنا أتمنى يعني لما يجي جهة مسؤولة أول مرة تصلح بعدين تجي تتكلم لأنه حتى على الأقل لما يجي يتكلم بلطف قوي
1: أيوة
2: صح ولا لا؟
1: صح
2: أيوة وشكرا
1: يسعد شكرا لك شكرا لك يا خالة أم أحمد وحقيقة الكلام اللي هي تكلمت فيه على مسألة الضرائب حقيقي جدا لأنه هي الموضوع مش فقط عبارة عن ضريبة وناخدها وانتهى احنا حابين نشوفها على أرض الواقع
0: أكيد ومعنا اتصال ونقول ألو يا حيا ومرحبا
3: ألو السلام عليكم
0: وعليكم السلام يا حيا بك من معنا
1: سناء عرفت الصوت
3: أيوة أيوة يا شدينا ما شاء الله
1: الله يحييك يعطيك الصحة والعافية
3: آمين يا رب تحياتي لكم والمخرج وكل الطاقم والمستمعين المشاركين
0: آمين يا رب العالمين
1: طبعا تفضلي. سنة بما أنها مواهب متواجدة في لاحق فخلينا نسألها مباشرة
0: على الضرائب
1: على الضرائب وإيش اللي حاصل وكيف شايفة أنت الموضوع يا سناء
3: دقيت الصراحة اليوم
1: الوتر دقينا على الوتر
3: أيوه أيوة. دقيت على الوتر بالشكل الصحيح
1: طيب يلا خرجي لي بقلبك
3: والله شوف يا مواهب يا دينا الصدق يعني لحق مظلومة مظلومة من كل الخدمات من جميع النواحي لا كهرباء زي الناس لا مراية زي الناس لا تعليم لا صحة لا طرقات لا يعني لما تدخلي لحق مواهب يا دينا كأنك تدخلي يعني قرية مش تقولي إن هذه مدينة الآن الأستاذ هذا وقيل لما تكلم على الإيرادات يعني خلال مليارين وخمسمائة مليون مش عارفة كم بالضبط يعني مبلغ خيالي كبير أنا كنت يعني أتمنى يعني أنكم تقدموا لي السؤال يعني هل هذا الفيضة يعني لخدمات ومشاريع يعني تكون موجودة يعني على أرض الواقع في لحق لأنه صراحة يعني ما يمم ألو أيوة
1: أيوة أيوة نحن معاكي
3: أيوة أفضل الصوت يروح سمشي مش عندي صوت
1: لا لا إحنا نسمعك
0: نسمعك
3: ها قلش أساسا شوفي ما فيش خدمات أصلا موجودة يعني أساسا يعني لا من كهرباء لا من صحة شوفي لو خلينا يعني على أبسط يعني أبسط شيء موضوع الكهرباء أيوة. تقيب يعني من عدة شهور يعني تكون مش موجودة وحتى إن وجدت يا دينا يا مواهب توجد يعني في الليل وقت الظلام يعني إيش الواحد إيش بيعمل بقى إيش يسوي في ذاك الوقت يعني هل هو يعني بيكون وقت نوم هل بيكون وقت يعني يعني استخدام الكهرباء بالأشياء الأساسية الموجودة
1: أيوة.
3: سواء في المنزل أو في المستوى العملي يعني إيش الأسباب يعني تؤدي إلى ذلك بالإضافة إلى ذلك يعني المشاريع الأخرى زي المشاريع التنموية زي الخدمات أيضا الأخرى مثل الصحة والتعليم أساسا يعني مش موجودة حتى
1: في أمور كثيرة مفقودة
3: أيوة حتى المباني يا دينا ويا مواهب لما تدخلي المباني مش مؤسسة بالشكل الصحيح يعني عكس عدن تدخلي يعني أماكن ما شاء الله يعني أغلب الأماكن ما شاء الله يرتاح لها يعني يرتاح لها نفسيا قبل ما يرتاح لها يعني يعني في الدخول لكن المباني للأسف الشديد يعني غير مؤهلة غير مبنية بالشكل الصحيح يعني تحسي يعني تحصل يعني كأنها مهجورة يعني شبه مهجورة يعني لحق من جميع النواحي ماشي يعني لا يكذبوش على أنفسهم يقولوا إنهم إيرادات يعملوا بها خدمات يعملوا بها مشاريع لا يكذبوا على أنفسهم ولا يكذبوا على اللحق ولا اللحق أساسا تستحق الكذب يعني عكس اللحق كانت سابق صح يعني بالمعنى الصحيح كانت يعني الواحد لما يدخلها يعني كأنه دخل أشغل لكم لكن الآن صراحة
1: وهي برغم إن يعني لحق الخضيرة أيوة. والحسين اللي كنا دائما إحنا بنتغنى بجمالها
0: أيوة
1: يا سنة
0: أيوة
3: ايوه فعلا فعلا. شوفي يعني لها كان اول ما تدخليها يعني من يعني ترتاحي من رائحتها، لكن للاسف لا عاد لها رائحه ولا عاد لها معنى، حتى لما حتى الجانب التعليمي يعني مهمل بشكل كبير، من زي ذاك الطابع اللي كان بالسابق.
1: ايوه
3: الواحد اللي يعني اللي الذي يحتذي به، لكن للاسف للاسف للاسف يعني لا يكذبوا على لحق ولا انهم يعني يقولوا اننا نعمل لها اشياء مشاريع وخدمات ولا شيء، لا تعز يعني لحق ما تستاهلش اكثر من كذا. لكن
1: صحيح
3: نعمل وان شاء الله خير، وبرغم ان يعني الايرادات مبلغ كبير كبير خيالي جدا جدا، يعني هل فين بيروح الله اعلم، هو هذا السؤال الان اللي يطرح نفسه
1: حقيقة.
3: المهم
0: احنا نتمنى نتمنى يا سناء ان شاء الله انه هذه الايرادات يستفيد منها اهالي لاحق ومرافق لاحقها. ما حبيبي
3: يا مواهب،
0: ايوه بسمعك
3: صراحة، ضبحنا من كلمة نتمنى ونأمل.
0: طيب ايش عاد بنقول؟ ان شاء الله احنا مع ربنا كبير، رحمته كبيرة.
3: ايوه هو الله كريم، والله ما ينسى العبد، ويعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفاءلوا بخير تقدوه. ان شاء الله لو اجينا على الضمائر يعني صاحيه وتكون عندها انسانيه وقيم ومبادئ وتعرف بحس يعني بروح المسؤوليه وروح الوطنيه،
1: ايوه
3: صدقيني يعني بتحسن الوضع. اما ناس يعني هوامير مثل هكذا لا نتوقع اي شيء في هذا البلد.
1: بإذن الله تعالى،
0: بإذن الله عز وجل،
1: بإذن الله نشوف هذا الشيء ونلمسه على أرض الواقع ومش مجرد كلمات. وشكرا لك يا حبيبتي.
0: شكرا لسناء وللمتصلين الأحبة. طبعا ناخذ اتصال ونقول يا مساء الخير.
4: يا مساء النور، حياك الله، كيف حالك يا مواهب وادينا؟
1: يسعد أوقاتك يا رب بالخير والعافية، احنا بخير، كيف حالك؟
4: الحمد لله تمام. انا فهمي اسحاق المعلم الرئيسي.
0: حيا فهمي.
4: أقول لك موسم البردة هذا أغلب المراعين مدى بيجي.
1: أيوة
4: مدي الجو بارد، هذا حتى نحن نروح.
1: ها حلو جدا،
4: مدي واحد ما يغير الجو.
1: أيوة
4: يتعيش قليل يغير كده،
1: تتغير نفسيته حتى لما بيشوف ناس جديدة، أجواء جديدة.
4: نعم
1: أيوة.
4: وسبحان الله
0: رحت من قبل مهرجان البلدة؟
4: ها
0: احكي لنا. طيب
4: نعم. البلدة تستقبل حياة ثانية، المكلة حياة ثانية.
0: يا سلام.
4: نعم هذا على قول الفنان هذا بغين المكلة.
1: ودائما كنا بنسمعه بيقول أبو بكر بعد المكلة شاق.
4: نعم أيوة حياك الله أستاذة.
0: يسعد الله أوقات. يسعدك إن شاء الله.
1: طبعا والله احنا بنعرف انه في اوقات كثيره بنتمنى نطول فيها، ولكن يا مواهب ربما نكون وصلنا لختام حلقتنا اليوم في برنامج بعد الخبر، واكيد اكيد في معانا مواضيع جديده واخبار جديده وامور باذن الله تعالى تكون تهمكم على حد سواء. فلذلك مواهب انا بترك الختام لك.
0: طبعا احنا حابين نسمع استفساراتكم ورسائلكم عبر رقم واتساب الإذاعة، تقترحوا علينا اي مواضيع تحبوا ان احنا كمان نناقشها الى جانب المواضيع اللي احنا بنختارها لكم. راسلونا على رقم 781-95-21-21، وطبعا احنا صدرنا رحب لاستقبال كل رسائلكم احبتي المستمعين والمتابعين من كل مكان. تضرونا غدا في نفس الموعد على خير ان شاء الله. الى اللقاء.
1: الى اللقاء.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه محليا. دشنت وزارة التربية والتعليم في عدن ورشة تدريبية لإعداد وتصميم المشاريع التربوية بمشاركة 25 من الكوادر التعليمية لتعزيز مهارة التخطيط وإعداد المشاريع. كما دشن وزير الصحة التشغيل الرسمي للمستشفى المركزي لعلاج الأورام في عدن بسعة 170 سريرا، مؤكدا تطويره إلى مركز مرجعي لعلاج الأورام. وناقش محافظ شبوة تطوير خدمات فرع الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. عربيا وعالميا، استدعت سلطنة عمان السفير الإيراني وسلمته مذكرة احتجاج عقب استهداف مواقعها بطائرات مسيرة.

وأجلت السلطات الفرنسية نحو 300 شخص من إحدى ضواحي باريس بعد الاشتباه بتهديد يستهدف الجالية اليهودية. اقتصادياً، يتوجه رئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن في زيارة تشهد توقيع اتفاقيات في قطاعي النفط والغاز إلى جانب بحث التعاون الأمني. كما سجلت تونس إيرادات سياحية تجاوزت مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مع استمرار تعافي القطاع. رياضياً، وصل اتحاد الشبيبة نتائجه الإيجابية في دور الدرجة الثالثة لأندية ساحل حضرموت بفوزه على النصر بروم بثلاثة أهداف مقابل هدفين، رافعا رصيده إلى 6 نقاط. وتلقى المنتخب الفرنسي ضربة قبل مواجهة إسبانيا في نصف نهائي كأس العالم بعد غياب مدافعين عن التدريبات بسبب الإصابة. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني عدن الغد. تقبلوا تحياتي، هذا أنا دينا المدني، دمتم في أمان الله.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب.
2: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899 959.

0: هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
0: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق.

0: اليمنية. ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
2: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66-782-79-331-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
0: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
3: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: انت باغية واحد يكون دمه بارد سكتي مجامع تغلطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهطر يكون راجل لورا لنا بالزفع لا ترويش
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
0: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-404.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
2: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصلي.

غير الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

كارد من بنك الشرق اليمني تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: استمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: بلش الحين كم
2: طلب حاتيكم فيكم طرب يبا فيكم مناسة
1: يلا يلا
2: فيكم طرب
1: يلا يبا
2: فيكم مناسة فيكم طرب وفيكم مناسة
1: يلا.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.